ميرو ما بزي مبسيرو علنا عبشي مبرحة لغا كبشنا يتساتي لولو لغا نيرو ماني هاتو أنا السلاح كل ده سبلو مازي هدي تمارس ستي وان لو مغادة كمان لو مازي انت هاتو بردك اشكال لغنات صحي لغبان الله وجي

0: Hadi gel.
1: Tamam.
0: Dön geri. Dön geri. Ik ga maar eerst doen. Ga wel even filmen, zeg maar. Dan,
1: mis gaan we alles aan het gesje naar het zaraya.
0: En dan doe, aan de zeebaar gaan ze weer aan het vinden. Ga het gesje naar haar, maar aan het zaraya.
1: Dan niet, aan het zaraya. Dan denk ik het.
0: Nico, aan het koe is met mijn trein gewoon, dat is het ben. Het vindt je. Het is goed, dat is gewoon niet koffie, dat is het wel in de hola. Koffie.
1: En dan kon je steeds raar laten nog geen ember. ولا سرحت قاعد في كابل وقعدت مسين تتو على مسل جونا
0: ولا ما قعدت مسي وعلى سي تبعد انت هاي كنت امي انا كنت في
1: كابل
0: لا لا ما عليك اي سي كي صراحه كان بلا يا لازمني انا
1: اللي
0: علي ما سسي
1: يا انا اللي ولا تبي
0: ثانك يو كويل اني كيشك يا اخي لو صعبت اوشتي دغرف كين لله ما ترى الله بيني
1: اتاك
0: اي فلتني

0: ماما تعالي.
1: روح
0: مامي تونكي هينوك
1: لبي حمون
0: هينوك تونك را
1: لبي حمون
0: من هاني تكيب الأخن ديخي
1: اي بلا ما بيدي خلو عمي تقول
0: عبزن دي زولو هينوك
2: بي خيرو
1: هو انا هو انا

0: Qual foi o milho? أبيد أتصنع كخلتك زي ما تسينك
1: هو قد أم لهذه الشخصة تلوتي
0: ما تشب ناتك شاي مودات هاي بلو ساعة شمون تشاي ساعة عسر تشاي فارو شاي ساعة كل تشاي ساعة أربعة تشاي وأنت هاتا ودا قزا خيسك تخيل تازاو كو أسرحك ودي خيرو
2: هو نيني كون دي ودي أسر
0: ما هيت نقرن انديها ويش تنقو عليك وين اسمعك الله بعليك فلطو
2: هو هذا نيرا يا اريدا كزيسي مسلتنا
0: انت زي كونتك بزونه تي ابسنبلس كفاله صراحه قالوا سباي دويل لي نيرو بتصفه صراحه ازي يتحقيسو انت هون قطره تعلم كم دنبركا ابغيزيون دونغي خام زي مركامو صراحه كم استغواسس نغيرني انا كو قطره عند طولمكو وي عند دونغو خيكون كن زون كلهم عماوي الحزيو
2: دي نبرس لزو هذا نيتا امنه
0: تنبل መቼ መማርያታ ናት ልካ ሒዝካ ንበር ቀረብ ዳ ሙሉእ ገይረ እንደ ሰይድ ደካ ስምዓኒ ነዞም ምሳኻ ዘለዎ ከብቕዓትን ብተመክሮን ፀብለ ዝሰትብሎ መሓለ ኢድን ስለ ዘለካ ሰይድ ደካ ምርስ ፎቶካ ከይመስለካ ብከምዚ ተልኸብደ ዘለካ ካይዳ እንተኮይኑ ግን መተካእታኻ ዝስእን ከይመስለካ
2: ተረዲእኒ
0: ነዚ ኩሉ ዝሰራሕካዮ ማዕሩ ፅቡቅካ ሕማካ ክዛረባይ ፀልኦ እንዲኻ ክንደይ ሰራሕተኛታት ርእየ ሞ ከማኻ ገይረ ዝተዛረብኮ ንመሕጎ ሰራሕተኛ ብፍፁም ኣጋጢመኒ ይፈልጥኒ
2: ريت امنه دغم
0: ازيا ناي مچرشا متنققتيا اركوا بايلكا شلل تبلوتل خاغن بحد لنا سمعنا الغاريا
2: هو سمعك الله
0: بعرجي زاربكاني كي تحجي سراحك اكبر

0: كتشرطه ولا بعنا بجا خي
1: نغيت صبحت عليك
0: صباح على حلو فطالني تريني خلد الساكسفون سي نخلد كعد بالليلو
1: واي مايك اللي دعمو درا عندي مكانيرو ده حاجه سنبت نغيره
0: واي ها بوس حجي خلا نيم انت اي دا درا عندي من حجه
1: مايك مس بابا فولي فورينيرو هاندبت بابا مصطفى مايك يني ماما كل نغرا زمال على نيرو ماما وين عند لاي جبرت مسامسم حوين مرتخ تبصحي لا مسوزت يا هاندبت حدقه ماكينه قاطيموا كلتي امويتو لك حمدا سومن زيام كلتي امويتو سلازي اخا كما ذكرت انا بابا ماما كون سلازي زلي ابزا سومن زي اخت كفت كما دب سريع ودلو
0: بدحري اخا
1: بدحري وكم تتفولتي كلتي ام حاوبو تاتي مالت دانييل مايكن يوم كم تدرعك وينهم يعبي مني بفلايك امايك موزيت ناتي وسيدو كل تسك قبر زلو نغرات كل نغر غير لي سب كيس ام بمبالكا نقول نغر قديفون كاب امريكان ايرترا اتيم امونغو بيته سبي كم زعب غيرو مني سلازد مايو مايك زخمه زكارتا ناي بابا ماما سامسوم حاوي لزخفته زلو تكال ابكم زدرجه بمصعو بتاع متحوس زلو

0: سليناها خميت قبيلاته
1: سلت حوقسها تمرت معنا خامو نزات بلنا يتفي وازل
0: ايه سلي شكرا قبيلات لي نيرانا نغوري لك هذا صوم زي تجمرا خمسة لا خمس نقر كايا حقوسها مكو تصاري سيناتو
1: نتايرنا لا موريدنا بحركة تقابرنا لا والحونا مالت فوقوالنا مالت
0: واسوس بالا زي دافي راميتان الكترونيكس انك سبب رغي ولي لك نيرك
1: رغي ولو رغي ولو سودالينا هما اقاطع متصبو عدل كوينو هما نحر سبي كاري تنا كوسمتيكس قن في بن بعلي فحزيلا
0: صبو ناس ديمو علي دخنا
1: هو تادا انا خا غسي نبز حداش دوكان يوال
0: لا لا لا انا خا طالع الكترونيكس خليت غير على حسب الله
1: طعم تصبق دعنا كل جزير اسنا نعبيتي حسب زلو
0: بركه الله ما يكحول بصح شنو تزيد

0: اهلا وسهلا يا جماعه الخير. تفضلوا يا جماعه الخير. نوع اشكال نايفوره لنا يا جماعه الخير، حرو وكرو دلايك نطلبه. انت ينسى معكم؟
1: اوكي انا عايز فول بس.
0: حاضر يا عمو. وانت
2: مقاوح فريتاتا؟
0: طوالي طوالي طوالي يا هيلو. ارحب اسمي يوم

0: hai chạm mặt khiến mấy bước hơi mệt luôn. Tạm ơn. À, dù có thể lên theo. Tạm ơn. Chúc quả đẹp. À, anh theo là dù có thể lên chạm mặt khiến. Cô lưu một lúc. À. Chúc quả đẹp, chúc quả đẹp. Tạm ơn.
1: Hello, Thomas, what day? Say it together.
2: What?
1: أنت قلع؟ أنت إذا هو ترغب إلى ألكان هيتو تغفل دحل محجي ما يحسى موبايل تخيو إلى ألكان فقزان رخب شاو حرى شاو
3: ماني تي؟ أحفظ دغري؟
1: أنت نسوها تمال عصر شو ما أنت عمو تتصن بيلوسي لو متها سيرا ورقات من نتا زيو تعاك بيلين إذا خوف كليني هجي سحلو في حالي فوس نهزو تقفي لتسائل
3: حقتي؟ مسجار عجمها بكل عنات ورد أبنات نامن إسينات نجي دحل عجكم من إسي تماسي غبال
4: من السيد ما وعي حيلين حتى حبر أتسبش كوحي فنكل أمبار ما يمدمد
0: بحادة قد ما يترأيو كوعنون كسيق أن نحر دوليو خاني مدرسة ما يعمبري قبر أخاو السخل
3: نصباتو أنديو نعنا زد لي النازل لوغن تتبغي لا نتخينا يلد أخا على تولدو تزي عدى منك
5: أنا قزي ذكرني يا عروتي أمتر تحيزو من قزاميت يوم سار فرايز قيرما
0: يا هلا معلم الزاميت زي ملكتها يبغي يتعدم كل زبد زلها يعني تي أنا تلدسي نعرف ما زلنا خمهم إيش هيترد دانزو
3: واه نعرفه على تلدتكو حباشة بحوي زغرس حباشة غرس كلها أبو حقون نحقون تزي هاليوم كأ ولدي أبو نادر
4: واه بخال أزرار واسي بزي تصادفوا عمي على تلدت الشلي زبد عندي خد الله
3: تذكر هاليوم عاري نعخز هذا الملك نبافكو قدي ورا نباف تراي ديخ بمهرة وعمقة صفحات عمقة متنتان إنك أمر
6: يا خيي نوردسي نوردسي ناي حاسات مكوح حال
0: إذا ما نهيلو أبي تفعى خمزي تخص دمو مازال عن جوابكو ما هانو كوي
4: صلاة بالساسي من تعوصي تفليت كيخا نعطي إن عزيتين فقري بفلين عخا كمبرا عندي لا تمركا
0: يا أخي نسيخي تدريوك ملاكين أي كون الكليو أي سرحة الكليو مخني هاتوسي اتبه ريخن كلتا جعفات مخانيو أي راغبينيو
5: نمو خالسي كم مسارع تمتن أبكو تما بحر إيش هاسيت حمد تفلتا
3: واا
0: يا لما علم يا لما علم بالك يا أخي شمان كمان كم نصومني انتفاليتن

0: Vai, bisogna andare a vedere. Hanno andato? Was?
1: ما بانك راه ترنع زباله درسنا ابي لو مخي زبانو ترنع زباله خلاص يا حنا غيو ما تنكون كل شيء يا زميلتي ما تنزباله خلصنا راه مخي ما ديدها بستاينات ترى اخا يا هيلو صباقه ناه ترى كذا ما حليف حجي ناي لو مزمن صباقه شط كاتي كم زنا تيمانك كاكو شط كات مش صدقني لا تخطط صدق عايتك هاي تصير تودع عاد شنو تخمس في كذا انا غبي انا غبي

0: شهدانا نتفاقد شهدانا نتفاقد اللون فراس سبحبا شهدانا نتذكر سمرانة وحطر ذكرت أستاه اللوم تكل ساعة وإينت جلاب عدوم وشعبوهم رحوم هبو فارسوتا قابت كابيت وربو ديب لعبو ركتنانا بيزح الفطر وحطوم جلاب سلام كمسل قطف كف كفا سقاهو مثل أكان تعدوا مرار بإيمان ومسبال لالس كابل وبوم ويكون قمتهم فورام وبوم تأبارينا وأمادنا ديب سلام إمانة توم نعقبا متعندب قول زلنا تكل شبر تعدنا عكمام هلا فارسوتات هلو ديبا أدبرو هلو ديبا قاد موتات هلو التعرايب وهلو التمحاذات نبره اللو حن مدر التقب الساتروتات دلالة توم سرقي سلام قبل أفيات ساقام التمباتر ينتألم الإمانة أما الهيتا كي دوال أرض توكير هلو قبتا موتوي تأمسلو قنايزهم ديبا من أتا مثلنا توم من فسدكم من هنا يتفنت من كل أكام بقصوا وعدوهم وقل أنقفو صحايا حكم كهلو سرر ديب لتكارفو قروم بحافه وبسمع ديب نشفو يتوالبو ديب أفياد حليب قل لجعفو ويتعقلو ديب نبركريت انتلقيشو حطورو ديك كتفو متكلو دكفكفو حريت منو وكريت تمسل حزيت لوشو التقروا من أباي لبقو لمن قفو يتدبل سوستكم فراس عبتامت أمان عاقب يا شملي تكفى على الثيلال اسلم تهرركم كم تؤين تلقوان يتلوكم ويدلكم كيدريكم ومرار العقومة الحربة فتحكم للجام ين أكيد شفركم ديب قلق نسابتا انفقدكم شقريت لألق ومعل انفاسنا أنتم ذكرتكم تستهل اتقلبابنا مسككم درجتكم وقرل سمرانة وإيمان قالكم لسكب ولقصن أمانتكم نعقبا ين تألم أبدا أتمملاها للتبو فيناكم بنيناها لبيتكم وتأسسناه جناكم عمر ووطنكم ويرسد لهم حدكم سيادة عقبة ويأكيدة ومدركم كبدنا دل بردتا باردت تكبا كبدكم دعوا مده لينا جنة تكبا مسكبكم برهان لأرئي كوني نترسعكم سنيام فراس لبتكت قوماتهم كبدت حيات مالعام إساد اندتا كسد كبتا سقورام رحنا بكم أتمت تلقروبنا بطورام شهدانا سكبولا فيناكم تتحشم أقولكم لي حشما بتقارن ترجم أفقر كونا من سلمة بالح كونا من مقزم يلا بسلام وره يتهرركم قد قدم نأجدد قلدنا أمانتكم نحشم شهدانا سكبولا فيناكم تتحشم أقولكم لي حشما بتقارن ترجم أفقر كونا من سلمة بالح كونا من مقزم يلا بسلام وره يتهرركم قد قدم نأجدد قلدنا أمانتكم نحشم نأجدد قلدنا أمانتكم نحشم دايم ذكر بالشهداء نعوك قلقلين
1: نذكروا سبعة وسبعين نذكروا سبعة وسبعين.

0: وسن على وسن كم لفر كخز حتى يكبر
1: حبني
2: مرحبا فيك بيه مكرتي
1: صحك وش مكتر حيوان كان حبن
2: انت ايدا
1: كل نقراتك حبن محبن ناتي مكان كان مرة تحبين الله
2: انا سبق اخو حبون دي تيبو شكر
1: اي كمين ناتي مدارك تيبو اللو
2: اتفيبي اذا خوص امسين مرعك حتى الكز غنية ودي كما يشغل كلابي نغني مثلا
1: هم كل وقت نقرا كما ما انت لا تنمسلك
2: ها
1: اتفي بقولي حرقنا نقولنا نبرنا بحقوس تغيروا نزود عرك بغم سابقنا كان هنا نيرنا حجقن كله قوم نقروا سنة سرعتهم سرع ناس كورعنا تحبينا في بقولي هاي تلنن
2: هاي تلنني هاي سكفتاني روها مالدي
1: كم تروح زي كونس تعبي الناس بالقمه هاي نبرم مخنياتو باباين بابونا زي مرحيم نيرو نسوين كاب واتساس لازم نتا جلس
2: وا اتفيبو كواتسان نصمو تايب اللي تشخيني اذا ايرترانا صباح نغو خباتن لعل نحبن الله هاجر كنغبر عندنا نمن تايدينا اجي غانا سبسيبنا نسرحلان راسنا ننطبطولان زلنا
1: نايجدن أنا كوخم بالجار إيه كونكو بتناتهم أتحساسبان أمنتن مالتي هاكي حيش كاق شكر معاتيو كسبق
2: هو كما يسبق
1: لأخر أزوارة درالو دي تحبني نسخة كول لعلم ملك عخا وشتقها لعلو وشتقها خا ملك عخا كوتاس كل نقر كاتسبق إخا تحبني
2: تعيشيو تعيشي لأفي بشكر
1: كمو مسبلتني حكو السيلة حبنك إلى حبني سلز معيت رأزي كونك ولا نصدر يقى حبنك يا مزلخ
3: أوه حبن نفسي
2: مرحبا مرحبا جمع عارك
3: حبني
2: كمي كمي كمي
3: أخبارك
2: لحنو
3: صبو صبو
2: فيبو عباي سب
1: جيمي لحنو كميكا
2: صبو
1: حندينا
2: صبو صبو أنت نص غمسي ولا نحنا تفانينا نابلنا يتفانو غمي مسلني أبتاك أنت نازل له خويني سمعن الله

الحضور الكريم، المشاهدون الأعزاء، الشهيد هو من ضحى بروحه ودمه فداء لوطنه أو دفاعا عن الحق والمبادئ النبيلة. إنه رمز العز والفخر، يمنح حياته لنحيا نحن بكرامة وأمان. وتخليدا لذكراه، يجب علينا السير على دربه وحماية الأمانة التي استشهد من أجلها. ففي هذه الأمسية سأقدم لكم قصة واقعية بعنوان الشهيد يقود الدبابة. في 10 صباحا تحولت سهول جرات إلى ساحة لمعركة الدبابات الطاحنة. على قمم التلال القريبة تجمع جنود المشاة لمشاهدة الانفجارات والاشتباكات التي ملأت الأفق، غير مبالين بخطورة الموقف وكأنهم داخل قاعة سينما. فردد قائد الكتيبة عبارة: إنها تحترق، إنها تحترق. لحظات وأبلغه قائد السرية والديجري عبر جهاز الاتصال بأن الدبابة التي تحترق قد تكون تابعة للجيش الشعبي. وكانت الدبابة الأولى من دبابات الجيش الشعبي هي التي كان يقودها القائد إمبايه، وهي دبابة حديثة أصيبت قبل أن تسير مسافة كيلومتر واحد. وهذا يعني أن الدبابة خرجت عن الخدمة تماما قبل أن يتمكن أي من الطرفين الاستفادة منها، العدو والجيش الشعبي، حيث تفحمت بالكامل واستشهد جميع أفراد الطاقم بداخلها. الدبابة الثانية التي احترقت هي التي كان يقودها محاري، حيث أصابتها قنبلة الرأس

ساقط. وفي الفترة المسائية أصيبت دبابة سمؤون بقذيفة حارقة. تسلل سمؤون خارج الفتحة الدبابة تحت نيران المعركة لتقييم الأضرار، وبمجرد رؤيته للوقود وهو يتسرب بغزارة من الخزان المثقوب قرر الانسحاب للخلف في الحال. وفجأة هوت قنبلة من طراز جوي كالصاعقة ففصلت رأسه عن جسده بلمح البصر. تجمدت اللحظة ليظل المشهد على حاله، يداه تلتفان حول المقود، قدمه عالقة على دواسة الوقود في مفارقة مرعبة بين الجماد والموت وحركة الآلة. على إثر ذلك تراجعت الدبابة إلى الخلف لتفادي النيران، في حين وصلت قذائف العدو بالانهمار وتمر بجوارها دون أن تلحق بها أي ضرر. بينما كانت النيران تشتعل في المعركة وتشتد ضراوة، تسمرت أنظار المقاتلون في ذهول أمام مشهد الدبابة وهي تتراجع للخلف تحت النيران الكثيفة. وفي تلك اللحظات كان طاقمها المكون من 4 أفراد يعيشون رعبا من نوع آخر، حيث أدركوا للتو أن الدماء تتسرب إليهم وتغمر قمرة القيادة. تملكهم الغضب الشديد فسعوا جاهدين للتواصل مع سمؤون وندائه، إلا أن محاولاتهم كلها باءت بالفشل. كانت مبراق مشغولة بجهاز الاتصال وسرعان ما قفزت من مكانها واكتشفت الحقيقة. التفتت إلى قائد السرية تفنجي وقالت له: إن سمؤون قد استشهد والدبابة تمشي من تلقاء نفسها. فاندهش فنجي مما قالته مبراق وتساءل: كيف يمكن للشهيد أن يقود الدبابة؟ ثم قفز على سطح الدبابة ورأى ما لم تصدقه عيناه. أدرك فنجي بأن الدبابة أعز عضو في وحدته ستتوقف عندما ينفذ وقودها الذي يتسرب، حيث نزل من سطح الدبابة على الأرض ونظر خلفه ليرى الدبابة الوحيدة التي تبقت لديه والتي كان يقودها نأمن أباجوغو. أما الدبابة سمؤون فقد وصلت السيرة وهي تحمل جثته لمسافة كيلومتر، حتى أصبحت خارجة من منطقة العمليات لتتوقف بعد ذلك. قبل أن تهدأ الأمور أبلغ كوبروم أن يقوم بنقل دبابة سمؤون من مكانها الحالي إلى خلف الجبل. جاء إلى الموقع الدبابة دون أن يحرك جثة سمؤون من مكانها. نقل الدبابة إلى الموقع الآمن، وكان خروج الدبابة من منطقة العمليات مثار حديث المقاتلين الذين شاركوا في معركة سهول جرات، وأخذوا يرددون: حقا أن الشهيد قاد الدبابة. عندما رأى دنش إن الدبابة تسير إلى الخلف اطمأن بأن شقيقه ما زال على قيد الحياة، ثم انشغل بإخراج البرمائيات ونقلها إلى مواقع آمنة. وفي المساء ذهب إلى الموقع السرية الأخرى ليتفقد الأوضاع، فوجد مجموعة سمؤون في حالة ارتباك وحزن، ومن ثم سلموه صورتين كانتا في جيب الملابس التي كان يرتديها سمؤون، فعرف الحقيقة وتقبل باعتزاز استشهاد شقيقه بهذه الطريقة البطولية، ثم واسى أعضاء المجموعة وعاد إلى سريته. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، المجد للجماهير. شكرا.

أقدم لكم عن يوم الشهيد بعنوان شهيد الفخر. يوم الذكرى الشهداء يعد 20 يونيو يوما تاريخيا في إريتريا بذكر شهداء الأبرار الذين سقطوا في معركة التضحية التي سطروها دفاعا عن وطنهم. وهو أيضا يوما نفتخر به جميعا ونستذكر بطولة رجاله وتضحياتهم وإخلاصهم وولائهم لوطنهم. وهو يوم للتعبير عن تقديرنا لذوي الشهداء وأرواحهم التي ارتقت دفاعا عن الوطن ودورهم في حفاظ المكتسبات الواحدة الوطنية ومنجزاتها. أن كل مواطن مستعد لبذل كل ما يملك في سبيل البلاد وحفظا على أمنها واستقرارها. كما هو يوم ارتفاع الرؤوس فخرا بما حققه شهداء انتصارات ومنجزات الخالدة ودروس نستلهمها يوما في حياتنا اليومية. وبالتالي فهم حاضرون معنا في أيامنا الكافة في قدومه من التضحية الغالية بالنفس، ولا يمكن أن نسمى ما قدمه طيلة حياتنا. أن الشهداء هم قدوة ونبراس لكل مواطن، وعلينا جميعا نقل حكاية العز والفخر إلى أبناؤنا من خلال توضيح وأهمية الاجتهاد لأجل الوطن لترسيخ معنى الولاء والانتماء للوطن. ولا شك أن يوم الشهيد هو يوم تكريم والتتويج لبطلهم فريدة بإحيائها من كل سنة تقديرا وعرفانا لصنعهم، مستذكرين أبرز مواقفهم وشجاعتهم وبلصالتهم. وهو كذلك يوم تأثر مجتمعي ويوم التعبير عن تضامن والتلاحم القوي للشعب إريتريا قيادته والتفاهم حولهم دعما وسندا لتبقى راية دولتنا دائما عالية خفاقة في السماء الوطن. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، النصر للجماهير.

0: وبرا مدفن اندين الزمايا اقل الشهداهن كم زكريا وكيل ايرينا حبرا. اسرا جونا معل شهداء اريتريا اتي اقاليم قاش بركا وعن سبا بلت فناتا صبت بحبن زكرت تفاصيل الخبر من صالح موسى والحبيب تابعو.
1: اسرا جون عمل شهداء اريتريا تقاليم قاش بركا وعن سبا بلت فناتا صبت بحبن زكرت بدرجة أقليم قاش باركا دي بارونتو دي بلغة برنامج ذكرت حاكم أقليم سفير محمد علي حروي وقائد ديش شعبي جفت موداق صحاي كولونيل هبتو قبر اندرياس دي مقبرة محيربات عمبو بكرو مدير مديرية بارونتو السيد تصف علم بحتا تاسمعي كلمات ذكرت عسر جون لأستشهدو دي بنا حشمت أكانو من دمسانا أمانتو مقلن أتمم كولونيل انجدد دي بمناسبتكم تشرحا اتيوم عسر سع جون هي بآلاف للتعلب شعب وديش دي بشوارع عند فقراء شامع ديب لأبرح شهداه بحبن ذكر ديب هلا ترجمة وقلاية استشهاد لشرح عففن قدما تقليم عن سباما بدرجة تقليم ديب مدينة كرن ديب بقبت عادة بآلاف للتعلب شعب اسق مقبرة محيربة هيرار حقول ودا وكيل حاكم أقليم عن سبا كولونيل كبروم نرأيو قل حشم الشهداء عمبو بكرا وبرنامج شتل قبا كولونيل كبروم التاس معايا كلمات عسر جون وقل شهداء اريتريا فضلكم حبن اندركبنا بسلام انبره لنا ديب امبل بحشمت لنزاكرك آلية عمعلكم تحق ولا شرحة عمعل شهداء من ذكرت وكين مثل عروحتنا لنهدك ديبا ونفسنا لنسأل التا مناسبتكم تافحما اللي كنا ديب انتوت يوم عسر سعجون وتكل أقليم عن سبا سيرار شامع قبقاء ولا عمعل شرح عففن قدما
0: ديبيت خبر حقون تعدي هي ديب مديرة من حيلي ديب مدة قدل سلاح وحشموت سيادة لا استشهدوا جنايزناي عسر وس الشهيد من على ديبا أكان عندت رفع ديب ناي حشمة أكانو بسحة اتيوم عسر جون ديب مقبرة شهداء تا قبأت عدة شعب وأنفار قوات الدفاع لجنايز بأسيرار بحشمة تكبرة قائد لا ديب جماعة جنايز شهداء فرورات لعليا وحدات قوات الدفاع التاسمع كلمة لا وراتات ديب سعداك علي وأدينا لا لتبه الأكانات كم قب أحبرا حاكم أقليم قبلت السيد هبتا بتصفاتيون ديب أقبر محربة عمبوبا حقولا كرا التاسمع كلمة لا جنايز شهداء ديب جماعة وقعزوت لا ترئيت مشاركة إدارة ضحيات عدي بحيلياي وعدي يقني حمدا ديب لمناسبة مستنكر وفراسة شهداء الحمدا وراتات فند قدما اللي كنا ديب انتو درس مدارس كالا الدرجة دك محري وبان حارنة مديرية دك محري لأدفا قروة زيادة أسرة وحتى ألف نقفة بإدارات لتأمرية عائلات شهدات كافلات سكان دك محري وديب مدينة لا شكو شكال حكومة ما ديب حرت حديقة شهداء وراتات كيوا كوم ودو وكيل إرينا حبرا اللي بشبه درسا مدرسين وشك على كلية تعليم ولقات عدقيح حمسة وسمان ألف نقفة اقل عائلات شهداء لهيبوت اللو برنامج وارسة بقداي منادلين اندي قبقى انفار كفل ديش عسر سسوا سبعة لعلو هي اقل عائلات شهداء سدايت مال حرس اسنيوت ابيات ووزعوت زري لأكم كما برامج ودو ارترين سكان عفوا ارترين سكان سالفاغاس امريكا اسطنبول تركا كمسلهما جدة ورياض السعودية قل ذكرت عسرة جون عمل شهداء اريتريا ديبا نزموا برامج ذكرت حبن قل رزقوت صندوق امانة شهداء ورفعت عائلات شهداء للوع المال تبرعوا وقلت بيعوا تفاصيل الخبر من منصور عثمان تابعوا.
2: بأساس من كل انكر لبس حتى نحبري ريترين سكان لاس فيغاس اتيوم عصر سبع جون دي بلاو دوو برامج ذكرت حبن اقر الزغوط امانة شهداء للوعل سلاسة وسلس الف دولار امريكا تبرعو مشاركة لعادة ذكرت عسر جون عادات وسوالف فراس شهدانا قلت حفز قلدنا لنجدد ديب عملكم تشرحوا ديب تركي لنبر اريترين بجهتهم اتيوم 10 جون ديب مدينه اسطنبول شمعته دبرهو شهدهم ذكروا نحش متقنصل السيد محي الدين محمد التسمعيه كلمه لاساس هليوتنا وعيمات للاتحبن تاريخنا لاتوم فراس شهدانا ديب لا نتذكر ديبو امانتهم قنتهم وفراستهم ديب اجيال قلنا حالف مسؤوليه لنرفع ديب مناسبتكم تشرحا اللي ديب شبه رترين سكان جدة ودوارة سعودية اتيوم 10 جون ديبا ودو عادة من سنة كل الف وحامسة اسك سنة كل الف وعسرة وحامس مسؤولية رفعت ناي الف واسع متوكل ايه عائلة شهادة اند رفعوا واجباتهم كملة التامو ديب لتحبر ابتوساك سمانية عائلة شهداء اقر رفعت قلت بيقو انبل اللي انفار محبر وطنانسات اقر رزقوت امانة شهداء للوع اللي سلس الف ومئت وحمس ريال بالرعاية اللي كنا ديب انتو اريترين سكان رياد ودوارة ديب حرت سفارة اريتريا لتنزمة برنامج ذكرة امانة فراس شهداء قلت ممو قلتهم جددو ديب لا مناسبة متممايت قدي سفارة اريتريا هالسيدة وين قرز قهير ومسؤول جالي تسيد تسفاي تخله ديب بحالة فوالقت عسرة جون امعل حبن كمتاح اولا شرحه وحرية قل حفزة ونيروته ديما دولو يام اقل نقباكم وجب صادقه وطو ديب لا مناسبة اريترين سكان رياد ودوارة ديب حلفة عسرة وكل سنة قل زياد 3508 عائلة شهداء ناي رفعت دورومكم ودو ديب لتحبر قل رزقوت صندوق امانة شهداء ورفعت عائلة شهداء قبل قبعة تبرعات اتقبت حتى ساعة 10,777 ريال ديب لتجمع تنازيم وسبحتوت حمسة وكل اي عائلة شهداء اقل رفعو قلت بيقو ديب دنقوبة 608 عائلة شهداء لرفعيا حمسة وسلس تنازيم وسبحتوت نايلة ودو دور شهادة تهيبت
0: من مغرحي محابر منادلين اقل ذكرة عسرة جون عمل شهداء اريتريا اتيوم عسر جون هرار وبرنامج ذكرة نزمة انفار لا محابر وزارات لا بئتهم سبسلطة حكومة واجبهت كامسل هما قايد اركان وزارة دفاع جنرال فليبوس واليوهنس من دوارات بيت قرقيس اندي اسك دوارات ماي دمنت هرار ودو مسؤول ممقرحاي محابر منادلين السيد تسفاي كلتا دي باسمع كلمة شهدانا ابي شقو مستنكر بمتسبالهم وفتي وطن وشعب دي بالبابنا اكان حشمة كومبوم حقول شرحة لبرنامج لا انزمو حمدا لبرنامج ذكرة عفيفا قدم ديبو اللي كنا ديب انتو اقليم مقب مديرية قالان في شعب وانفار قوات دفاع لا شاركو ديبو اسيرار اسك مقبرة شهداء عد حوشا حقولا حرارو برنامج ذكرة حبن ودو حدبا مثل انفار وزارة مواصلات واتصالات ومؤسسات اتصالات برنامج ذكرة حبن نزمو اتي اقليم مقب اقل ذكرة عسرة جون عمل شهداء اريتريا اقل عائلات شهداء واجنيت شهداء سدايت قروش قبات باساس اللي شق على ادارة اقليم مقب اتي يوم 10 سمان جون ديبا ودو برنامج من اي شهر ماهيتهم لا اتفاقروا 300 الف نقفة بادارات لا تأمريا سوسا و سوسا عائلات شهداء اقل كل منن 5000 نقفة تكافلت مدير عام قسم إدارة ومالية السيد تكي قلتها تسمع كلمة راعيوت وعائلات شهداء مسؤولية كل مواطن كام تحقوا لا شرحها لا تنسأت مصدر حمدا ديبا مسؤول شون تنفيذي جبهة شعبية قل ديمقراطية وعدالة السيد يوسف سايق لبئتهم سبسلطة حكومة وجبهة لحدر وديبو برنامج مستنكر وفراسة شهداء للرئي عفيت قدما اللي كنا ديب انتو درسا كلية علوم ما ينفحي اتيوم 10 جون ديبا نزمو برنامج 7,500 نقفة اندي اتفاقرو اقل حمسة عائلات شهداء سدايت ودو اللي باشبه إدارة مديرية أخرياء يوم 10 جون قل 3 عائلات شهداء ويوم عامة ساول الدرو درس 10 حتى يفصل سدايت مال ودو أنفار وزارة حرسما يوم 10 سمان جون دي بحرة مكتب مقباي نايلها وزارة كامسلهما دي بحل حلي وفيلاجو وراتات كيوا شيقروت عجعي حفير حفر وبعد وراتات كيوا لكم كما ودو ديب مكتب مقباي ديب لاقبقى وزير الرفاي نبر هيل شاركة ديبو برنامج ذكرته مشاركة شمع اندي أبرهو تاريك فراسة كام سلهما أمانة شهداء للرئي وراتات فن عفو مكتب مقباي جفت شعبية قل ديمقراطية وعدالة وأقسامه ما ات يوم عصر سس جون دي بدوارات بيت قرقش شقيت أكررت شي قروت عجعي وندافت لأكم كما ورهتات كيوا سرقلو هاي سام بتقبلتنا أزيهي دي بأخبار كارج يقنت عدي أمريكا وإسرائيل يوم عصر سمان جون لا قبع اتفاق أبطر الزبط كم كيدا لشكيت إيران خليج هرمز بدقمان كم دبقتو حبرات حقولا اتفاق إسرائيل دي بلبنان بلا وديتو هجوم زياد 3 نفر كم تقتلوا لحبرات إيران إدارة رئيس دونالد ترامب ما لا هجوم أقل تأبطر دورا كم يأقديت شكوى تقدمت بسبب اللي هي لديب لبنان لا قب هجومات أسك بطر خليج هرمز دبو كم تسنح إقباي صورة إيران أبرها حرب بهدق حل أقل لركب فنق أمريكا وإيران لا تبسحة اتفاق ديب لبنان لا قب هجومات أقل لبطر لا كم كم كم كمتو لتأمر أمبل اللي وكايل أمريكا وإيران يوم 10 جون دي بسويسرا تكنيكاي هدق دقري قليدو كم أنبتو وسائل إعلام حبرها أمريكا نائب رئيس دونالد ترامب جي دي بانس لا مرحول أوك دي بوكل إيران هي بعل نسال مجلس محمد باقر قاليباب ووزير كارجة عباس عراقجي لا تمرحال أوك وكلت هليت كحيسام وحيسات متقبلت أخبار دي بلا تمام سلة اللي برامجاتنا متابعة بكيتة تمنقلكم

0: الحمد لله. ده مير اللي رايح عمل خير ودي استنيته. فتيكا هيبكا حددنا بريركيب أبيكا كل كل رأسك الشريب سكاي حاطر حلالي وكل أتقايركي يبين الحلاي أمانة أقل دي وأقل الهبل العزي كل فرق الديرات ما تقبل إنسانية العزي إنسانية لازم ده.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: ريشاي لو قبايل نجح فرر والعاير يوم بس فارح اللي كتمثل ليك ها واللي قاسك واللع لك مرتينات ما شاء الله كفر ليك ملك
0: الله قالك قروم اللي انا وسنيا الحمد لله وانت كهول ليك رايق وفايق اشدارك كرع وديميرك ريح ان شاء الله.
1: يا سلام يا اخي الحمد لله كله خيرت والله وحر انت ملي ميتو الدنيا يتامعل ما تبرع الدم من حلفه سامن واديت ليت وانت اسك اللبل فلينتهم شنن تود ليك افقر منك كفيك يا اخي
0: الله قالو لم علمه من تحلف هي بالدم يوم الليل فجر الليل وحق فجر الليل وكل مره تهليت قلت امر هذا قال لا الصعام له ولا يهبوا اقل اتفاقات لابسه لك لفين قلت امر.
1: واو يا سلام اللي بس راي قرومته وحر انت من ديب الا ما حبر اديكا مره نشيد قاكا ودم هبكه تلح الفسام
0: هبكو هبكو ربي عمر وعافيه لبن سكر ليكو اقل هبت زي ما قلت امر وانت ميت ماله من ليكو كانت اكلتها ما حبر دمي يهبك ميت ولا ميت.
1: والله امانكاتو انا بس دمي هبكو وحرس وفور عليكم وابو زحيد اي سب ذاته
0: كالو كالو دم هيبت اروحت اضحنوته وحاله تقس كمان جيش لديوبه اللي كده واحده اتمسست عافيه يا بانكت نايدم انك اربكت هيب دم هيبت اكان وزماني للحزين انت كم سرك ربيك مين تقبى فر لك انا كالو
1: ابوي جميل مقبا
0: ابوك جميل دم هيبت لبعض لكن حالته عصايا
1: ما تقول لك ان انا ريشا عليك الا داقم ما قلي بس لو بيك مين مقع وحرم التاسعه تسك داقم قلي سنن
0: ما لي داقم كات لكن بس هيك كفل كوكا مسيت
1: جلس بس تمام كم الا نايك شاهي اي حريك لا قروب ريح بس
0: ولا شاي قيح شاي حد طلبك
1: بس لا
0: حتى شاي ابوك كمين مو هذا مسلكه.
2: السلام عليكم كميل واد عمير.
3: مرحبا مرحبا
2: مرحبا بيبا مرحبا مرحبا مرحبا ها
3: مرحبا
2: ها واد عمير
3: مرحبا وحدار ربع على دار ابيك اجنا حكم بلا فتيكا ربيبا قدم
2: ارحاب ركب ارحاب ركب ارحاب ركب بيبا وفتويت انت نبر فتويت انت نبر وانت اللي بالهاشم والنا انا يوم تبلك اللي قل قديم حدا بس عندوك انا
3: بخير لحظوك انت من تحزيني فتاي وقيم يا يوم اللي هي حديني انا منتهى حد حقوق دامنا كل دول من هذه يسال حدار سنه الايكا
2: ايوه
3: هذه يسال حدار اللي ميزو هذا قدم ما هذا ما حديك يوم بيكا الا لبستك بس ولتك ايقا بيكا حدار الا فريات اكفيت تكلي اترشقت فريات انا قاعد البس ها افقر منك يا غرفه كانك
2: وهاك يا الله فقرت بكميل
3: أيوة.
2: يا يا يا يا افقرات لها طول كل روسيه فقره يومتي انا يعني بالله حيسن ده بلا بسليكو البرنامج ليت على بسليكو
3: بو بو بو بو الحيس الحيس هذا متقبل ليك مو دور مش مسالك سعدا وقعي وطلي متهلك بك هذا مو مسل ليك ابدا امبل ريبا الى ابر حتى تمسلي لي
2: ريبايت مكمل ولا ريباي ما امسل كل روسيه فقر يومتي انا لني اتشو ولا زاري بس كم سلو بي لي على يومتي بس الى الباصات بلاك
3: بو بو بو انت بقى تعذرك تعذرك قلنا داي فكات بلاك لي
2: انت داي فنا
3: ايوه موسى ورا موسى ورا ري يا موسى موسى ورا موسى ورا ري يا موسى قلني بركاتو وانت سعيد بو كس قلتي بلتو حارين ده تعبك قفوفة ده انت افقرك مدر هب قبلك من قبي بطانية نال ابساكا وتلهب وحر عزرك قيس
2: قدر يا حد قلني جالة جلالك يا يا كميل كميل كوت قيد اللي كسب عاد الله ايه تكفى انا يا اخي بترك بك اللي حرك اني تبا من قبي نوصل قدام بلاك اللي كو بدل ديبية اتكاقل للسحاقت يا اخي
3: ديبية ديب من السحاق ولا انا امام بجلالي
2: يا معتلك انت كمين الا في ليليت ليلة لابس الليكو انا نايميتة تأمر نوص يعني نايميتا
3: نايميتا نايميتا لا في الا في الا لا ما قال امر دي بقى الامر رايح ازنوس لا اكيد دحن نايميتا في الجديد
2: سنقت تتفرقك الا في الينيت الا فلينيتنا يعمل لايت ما تبرعوتنا يدمت سمعنا ليك وإلا الكتب دي بل هلا هي سقراتنا يلعب اللايت سمع ليك أدي أنا وأنت أنا وأنت من إلا طوال حد إن تبعتنا كانت طبعا كده من دقيسنا دم قلنا هبط دم قلنا تبرع
4: دم هو دم يهيب كل رأسه يهيب وبرك عليك
2: ميتو دم يهيب لبولو أنت دم من يتهيب مكمل فتوي وسمع سبت أنت سمعنا ليك ها قلت حبر وقلت أتفاقد وقلت انصحت قدر أدي أنت دي بم حبرنا يا متبرع الدم قلتي تي ضروري تبلا كليكو
4: انا كميل ولد عمير دمكم ابربات بحنا منك انا اللي تاتي يدوني قدام سنيت تمنى له طب سنيت تمنى له افقر منك افقر
2: يا
4: هو
2: يا افقر منك تبلا ليك بس بل ندل هجر اللي ضمنه انا لا اسوق المال هيك ميل ولد عمير حتى ابون ندبي حتى مسوق الكليكو سمعنا ليك انت انت تبعت تبعت تبلا كليكو ازقت البشات وكلنا دم قلت برع نيجيستو
4: تبعت يتغصبني بلاك يتغصبني يلبسني انا يلبس ويهيب دم هب دم نساء دم تحلى بحنات مرقمنا مر حنا اللي بتراكين دري كانت دم هلا شيء امسلكا دم يا بدينا اسفه هذا مني وكين هبوا نساء
2: كلال انت سبحان الله قادر اول ربيك حمد انت من قدامك نوص يعني 10 مرات حي سامع ليك وحره دم طيب مي طيب لا تعيادة للتفرج انت بس يعني حنكو توتاتيت حنكو توتاتيت انسانية دكري حدا انسان عليك حالا انت قاون تكميلك كل اللي هجرت تبلنا افو ايمان يتودي يعني ايمان ده يا اخي
4: حدار سمية بيكن ديكون انا قاوة انا دم يهيب ودم ينسي حالا دام تروح حرزه انا مسحي حر انا يتقصبنيني اللهم انفار دم قلبو من تبول لهم ليك هي انا قروج قلها بكلهم انت دم زاب
2: دم هيبات دم هيبات مهم وضروري سبت قبا منظمة عافية الدنيا الدنيا هي تعمل ما تبرعوا الدم ودي تقولوا سمعنا ليك هذه كل الدنيا ابن يارت له عيل هلا الدم هي بإيراكيبنا يدم حقوق تبقوت لك روي اقل ردا تتفاقد سمعنا ليك تتفاقد أذن عاد قصة بريء منك هليكو مع البارهات وعلو أجرك سبب لك هليكو انت ولا دم من يتهيبك ما ألبي لك فتوي وسمع سبت انت سمع ليك يعني تتفازي وتنسي انت يكون انت كما قلت بي يعني حمامك وعمرك القاوه هلا لو بوت ما حبر قلت انت لكن ضروري تبلك ليكو يا
4: حدار انا كل دول طايعك وسمعك وانت اللي بيلك نيته وديها يوم لكن حاجه هيفت يا ما تي ثبت لك دهو علي دم هب دم كافل كم بل منيا
2: بس كان
4: دمي كافل ايوه
2: بس بسكا
4: بسكا دهو علي
2: لا بتراتوا ولا يقولوا يا ودمرهد دمرهد انه وكمل.

0: مرحبا مرحبا
1: مرحبا مو مرحبا مريشاي مرحبا مرحبا
0: مع ذا العرق أيه لعندوك أقل دحن ره أبلا أرتع وبلا مره هتقول تبقسته يتقرر ويشله بتمام ورشدة اتمبات حت بطح
1: مرحبا مرحبا مرحبا سلت الأول يا ريشاي زايد مصناتو سقوط على السلفات وحبن وفاشاتو حياتي شلشلاي فاقر صداساتو أم تفقرتشي تارت يكون قراهو هتولاتو ملهيو شانون تديب أفياتو وملك هنا يعني
0: أبشر أبشر أبشر أبشر حايش نوسو حايش نوسو أبي حدار ناكم تيبون لكم لكن أمزحكم دي
1: أبدا أبدا انت ما يا ريسان نفارس انت ريشاي ولي الدنيا هي تعرفيها سميت ريشاي ولي إلا عمل الله زي أبكفت حريت أمر انت ريشاي
0: إيه فالي أنا بس برعت عنديكو أبكوكم تحريت أمر يلي كل
1: قسم عنك ما قلنا السلا كريش هاي ولي
0: تمام
1: أوروت ود أستراليا لاتو باحث أمر علم عالم كارل لان لا إيه لا سمعت أفكر أن دمر وقول قبل اللهم حضر قلوبنا نحن أنت هذا سبب دي تاما سبب دك بتا يا كارل لاند ستينر رقم كوار رقم كوار إيكا للتبهل ريش هاي ولي السنة 1900 أفرعت أي بي أو نايدم سبت راكبة جائزة نوبل تهيبة يعني
0: يا سلام
1: أيوة جائزة نوبل
0: يا سلام
1: وإلا لأن أتقايس هلينا الدنيا يتعم علمة برعة دم أقل حشمة تندت بهلت ريشاي ولي التعم إلو تلت ولد ديبة بهلت يعني يوم أسر أربع شهر سس
0: أيوة
1: التأقل تسرقل الدنيا يتمنظمة عافية اتحمس وسامناي مؤتمرة قررت أيوة. يعني اتحمس وسامناي مؤتمرة قررت أذر إيه من إلا لا تحيس ما هليت ريشاي ولي اللي ناس اللي ما شاء الله وتبارك الله تحشمة وتسمى وكبرة
0: ربا سنة ما أنت الناس اللي أيوة. بس سمى وتحشمة ما شاء الله إبنة تعرفيها سميتها من تبلو سنة لكم
1: أيوة.
0: سنة لكم
1: أيوة.
0: وقالوا منا قدام هم لا هدافنا إلا مع الله ما تبلونا نقر إحنا لك بوقر قدامنا قلنا نامر
1: هاي بكة هاي بكة أمر سنة سنيتو
0: ما شاء الله
1: أدن تبسي على حاطر مثل يقب ريشا
0: مرحبا
1: ما بعض حوى هدافة وزحتو قالوا منا لكن أقل نسميه مثلا حتى بلي إذا أنت
0: حتى
1: أيوة أقول كلهم ما تبرع الدم أقول محمد وأسنايكم أقول نيب اللهم إتا
0: حتى
1: قال أيد أقول كلهم اجتمع الدنيا عند أتنايتنا هاي باين هيدا من دبزحة بقوع ودمانة لبو دم بزحة اتبانك دم أقول لها اللي
0: كل إيه
1: سال سيد هي بدرجة وطن والدنيا ما تبرع الدم أقول نأتنايت وشراكة أقول نخلقتها سمعنا ليك ان بيكون ريشاي ولي دم يعني دي اي وقت وينات قلت تبقى دريان
0: يا سلام يا سلام يا سلام ابي حدار يوم بس نور كنت نور ان شاء الله نور ان شاء الله اذا قدم وراك بنكرو نتفاقد وانا تنايت اترككم علي سامر
1: ابدا ابدا ريشاي ولي موضوع مهم تقول سبحان تطلب بس هذا انت ما يعني بنكرك ابشرك سمعنا ليك بس حتى اللي تامت يعني فهم وامر لي علبه قلت افهم وقلت اتفازه اتكم صلهما يعني قال شبابات أمرامت أنتم وفهمت بتم ما تأياس صبت ألمهم قلت أدفع قدهم وقلت أتنايتهم يعني سنيتو قل مي اللي موضوع اللي دحنا الدنيا بأكملها هلا دي بيبا
0: سنة ما
1: ها
0: سنة ما
1: هيا كما دحنوا علي
0: مرحبا.
1: دحنوا علي مرحبا. ريشاي
0: مرحبا أبي مرحبا
1: دحنوا علي
0: مرحبا
1: أبي مرحبا بيبا
0: مرحبا
2: يا سلام كده بقى يوم تلا جو فادلة وبي حضار اول ببرنامجو كين ترفع وقعزا اذا بقى يا شيخ السوق جبنت نجاة مزاج بعنبوباها وام مريرا واب بخورا تنونة يا سلام يوم معلاتة ببلا سخرة لكن نجاة دول نجاة او نجاة
3: نعم شيخ السوق
2: يا سلام نجاة حوكي شيخ السوق يومته واللوف هلا جبنت كي ردينا رديو ردي ردي جبنتك شنو هلا حوكي شيخ السوق يوم ترديو
3: مرحبا ابو ابراهيم ود فغوراي جبنتك فملي
2: ميت لي الله اكبر تهيب الدم نقطه انسانيه تعروات تدحن اتلبن ابي حدار ابحثنا قاعده التكين وزي ما انت انسر يا جماعه الكير ما حالك لما انت قامت مقرده ابي حدار راكبك على مش أنا أزم منو تهرب ما أصليكو نجاة أنا جبنتك إقلا ولوفة شنو هليكو خبر هلا قلكي
3: اسمعني شيخ السوق أول كمالة تره ليكا أنا أسك بانك دم جيس ليكو دم ذهبنا ومنك ما قبلنا هيني شان هاتك أبرواق جبرتك جلستيكاتو
2: يا يا يا يا يا كان جيس أنا من دم ذهرب ما تكليكو هر أنا شيكو سوق ريتلا نايدم يكون يا أخي قطرتنا الهبت من نفسي يتبع لحنا قلت أمري ودي مفايدة مين تلا مكسب
3: مكسبك تحرق قدام كاتو قلت أمر بل أنت لا تهي بدم ريكا كم أرواح نايم حو وحوات تدحنتو أزاي كبر النمسد نكيس
2: هدو لهيبة مرات مبكع سب يا أخي
3: ولا إبراداتو كأسب ألبوني سمعنا ليكا كم ألا تدح ليكا هياني دم قلت هبقى كم من قبي إنسانيت ورحمة قلها ليا بديبا بسبب يراكيب دم سمعنا ليكا كم ما تأقرز ما تقوله أزا كبرنا أنقل كاما أجر قبقل
2: ياي ياي بعلي الله هو كبا دحن لهمك حار حنا قدمت أجر يكون مرقام ما ينرديو أزا بونكي حزو فلسفتك تحاقليني يا أخي الدم عن الحليب ورزق وعافية للتمنن دي يكون عمي الدم وعمي الجعب عفوت الله أكبر دم هنا عليك الله مه جاتل إلا أهامات اللي ندي أزمكم منه نعقى السيني يعني نعقى السيني قسيك أزأ التنسيق إيش كان عياد قل السألك إلا من مكرهة الله تمن ما هزيك إلا قدام للدنك التال
3: قدام كلم السنة عديت دم من نفر اتنفر أكل حد بحس أكودي علاني بسبب إيراكيب دم موت بوزحام مات وأقروس وبعدها ما جرى على ديب 1901 لكن كارلاند ستينر للتبه الفلاسفة من إلا بقوت الله لتنقف حرك بأنه
2: ايه لاند ستينرد اتلا عدنا هيني من مدول تلا كربت قابتنا مدول ما زعتنا اللام على العيد
3: ديبناك لألف عصر كليته عمتا دي بالدنيا لكن كل ألف وحمسته وأبالا

0: ደገባኣ ትፋዝዖት ወኣትናያት የኒ ከም ኣዳም ፋዝዓ ወኣምራ ሰማዕኒ ለካ ወኣብ ምራዶም ዶም ትበርሕ የኒ
1: በዝሖ
0: ንስ ሸገ ስኩሕ ክጀል ምን እላ ገካ እላ ገጊት ኢላ ኣዳም በዲር ኣዝማምኖ እላ ርእካ መሳእለት እንሳንየታ እዚ እንተ ቅረፅ ሓውካዊ ሓዋት ክእሎማትሕን እግድካማ ፋይደት ባ
2: ዳእሚ ፋይደት ብድዩ ፋይደት ርእት የለክ ደሚያ እንደ ጫማም ካሬታኒ ዳምኑ ግል እንሳ ትሓዚን የለኪ ኣዛና ርእሸ ወለፍ እቡ ልትና ቃርቂ ትፋላእ ሰበት ሃላ ወወለ ቃርበቸ ፃዕደ ትርየለይኪ ሓበት ደም ኣለባ እዚ ደም ለበልስ ብክም ንገብህብኒ ዋላ ሰረርታት ሓገልኒ
3: ሰላሙ
2: ዓለይኩም ማርሓባ
3: ኣህልን
2: ሃሽ ርሕብ ርሕብ ምን ኣራ ይብለና ላዕሚል ዶም ምነ ንርብ ንሰርበተ ከርደነተና የ ከላሚል ክለስተ ለግሽና ከርደነተና ከይንበላ ንሓ
3: ንሓ ንበሳ ሰናይ መፅእካ ቀደመየካ ክርዱና ማዓልና በሰ ዘ ንዕረዳ ስደና ስደና ሸረሱ ኣነ መሰደ ክል ግንዎ ሻለ ሰዳይት ሓዘለይ ኬንያ ከእብየ ወሪሻይ ምኖም ንድህርቡ ንደልትገለውኒ ምሰርማ ነጃ ፀናሕተኒ እትሚተላምለላ ለይና ዓለያከ ለሰነት ኩሉ ርእካ ኣምዕል ዓየዶት ናይ ሕማማ ትብክ ከርደር
2: ስብሓ
3: እዚ ገፅባጠካ ስምዓኒ ኣወል ኣምዕል ናይ ስፌር
2: ሓተ
3: ካብ ኣምዕል ናይ ቲቪ
2: ክልአ
3: ስምሓ ኣምዕል ናይ ፅጋዕ
2: ሰለስ
3: ባፅሓምለና ኣምዕል ዓፍየት
2: ኣርባ
3: ኣምዕል ኢፋ ልግል ትምባክ
2: ሓመስ
3: ኣምዕል ክታበት
2: ስስ
3: ስስ ባፅሓምለና ፅናሓኒ ኣዩ ረከብክዋ ኣምዕል ኤድስ
2: ሰቦ
3: ወለ ዮም ንዓይደህ ለና ኣምዕል ህያብ ደም
2: ኣላሁ ኣክበር ሰማን
3: ምስትንክር
2: ሰማን ምስትንክር ይብላካ ኣነ መለይ ሓጀታት ኣምዕል ትምባክ ኣምዕል ፈንተው ግላ ካላስ እሊ በስ ዓደም ሽቁል ትል ሽቁል ሰኖ
3: እንታ ኣምዕል ትምባክ ትርአ ከለ ሸከሱ ለመረት ወለ ኣኬ ትርአ ከላ ኣምዕል ናዮም ርኢካ መትበርዖ ደም ለከፋትለሱ ቀዳም ፋጭል ከፉ ትበልበል ስሜኒ ስሜኒ ነጃት እቲ ማለለ ህያብ ወለ ክለ ናይለ ደም ምንየትካ ትምሽ
0: እምራትካ ትምራት
3: ሓቆም ምንየትካ ጣይ ተሓገለውነ ንየት ኣለምና ንተ ይኮን ሸከሱ ንየት ኣለምና ንሕና
0: ውላድ ውላድ የለና እተወድለይኩም ቅረፆ ብኩም ሓልፍ ኣላ ዓርቡ ንብኢላ ሎ ሚንገስ ዘሎ ከላብሎ ወለቱ የ ፋርሓ ሚትግቦ እንት ምኒናት ሓምቆ ቅረፆ ክነፆ በገሶ
3: ላላ ማዝ ክምሰሊ ይኮይ ማ እላ ኣምዕል ህያብ ናይ ደም ክምሰለም እምረት ከለነጃት ውብየለበለዋ እብረደ ወርድዋንቱ ሕልቢ ወድራርየ ወብዕደ እንደትብሉ ትለነስኢዶ እንዲኮም ብሉ ይኮም ሓቅ ዋላ ረዳ ተለይኪ ወለይ ረዳ ክርአና ያጊሕትላ ከተረድ
0: ከንትብኩም ሊተ ተይበኩም ሚተለይተ ተይበኩም
4: ደሚ እንሳንየት ሓፈለኩም ይሄን ብሒለ ትግልተቦት እየ ላቅለፆ በገሶት በገሶት
2: ኣመቶ እዚ ግለ ትፋሃመና እምልሃይ ከብሪድግና ሓረየ ሕርየት ንፍስ ለትበሃለለይ ብሽሽ ሓር ኣመቶ እንትንዎ ስለ ገበይ ናይ ላ ፍህሞ ስሕታታ ኣለይ ኣመቶ ስ ገበይ ስሕታት እንተ ነጃት እንተ ታሓሰ ኣፍሂማ
0: ሓልቶ ሎም ዓደም ፋም ኣለቦ ርሖም በስፋት እዮም ኣሎ ከማ እንቲ ትርክላኪን ደሚሮም ኖስጉል ቀስቅሶም ንታናበስ ንጌስና
4: እብኣማን ሸቕል ደሚርቱ ሎም ሄ ከም ቤሎም እቲ ሕመየት ይሎ ውቲ ሓምደ ይሎ እምኩም ዋልዳይትኩም እንታይብ እንትም ሓኩ ኣበይኩም እብደሚርኩም ይለየኩም እዚ ሕና ኣርባሓት ግና ድሕን ብጉሳም ኣለና
5: ቅረፅንሕልቢ
2: ሓበቅስ ትም በዓል ሎሎ
6: ኣብ ዕያል ኣነ ቅድም ላ ሃይበ ሰበት ኣና በስ እፈርህ ኣለኮ
7: ኣፊርኩም ፈርግ ሓተይ ትፍርሕ ኣበይ ትገቢኒ
6: ኣነ እሊ ደም እበር ርኤካ መራእ ፈርህ ምኑ ንተኣመራ ነብእካ ኣዘ ገለ ሓስላይቸ ምንገብ መስኡል የሸጠረፅካ ኣለ በስ
7: መለይ መስኡልት ቀደምላ ትረሸመርህለት ምን መስኡልትኪ ሓረየ ምትገብል ግዳሓን ክትፈርል ሓተ ይፍርሂኒ ኣነ ግተኣምሪ ቀደምላ 20 ወቅት ደም ሃብኮ ሓበት ጋቢ ኣና ግ ሓተ ይገኩ እንቲ መ ደም ሃብኪ እለ ትገብእ ኣለብኪኒ ሓረየ ግተኣምሪ ደም ሂበት ግልክየኒ ሰኒት መንፋዓት ብድቡ
6: ያሞ መንፋዓት ክትሃሎ ዲቦ ኣብ ዕያል ደምተሓለብ ዲ መርገማ ህለየት ላኪን ስምዓና ኣብ ዕያል ሓሸ ጅውከት ወነጃት ዲቡ ህለያ ትበ
7: ህለያ ዮም ኣምበል ሓግል ደሚር ወብዓፍየት መስኪን ላቱ ኩሉ ዘለ ኣርዋሕ ብትወለ እንከስክስ ኣግልህብ ገይስ ኣሎ እንተ ምንታ ሓምቀ
6: ስነቕላታ ሓምቀት ኣነ ላኪን ፈርሃት ብድብ ነፈስተ ኣይኮን ሕሻካ ወሓረ ኣብ ዕያል ኩሉ ኣዳም ከምሰለየካ ኣይትንስኡኒ ኣዳም ለልእምር ወለ ይልእምር ወሓጥር ወፈራሕ ከመላሕ እየ ኣምር
7: ኣማንኪቱ ኣማንኪቱ ዮም ለይሃባ ፈጅር ለህይብ ሂበደም ህየ ክል ወቀት ሃለየት ሰሚን ለ እዘ ኣነ ሰልማ ኣብል ኣንፋር ለው ምፃና ባይላሚ ዓሎ እሎም ግሊጊስቱ እንቲ እንዳ ሓለፍኪ ምስሊ ዓመቸ ጅውከት ወነጃ ፀኒሒ ንግዓርየከየቱ
6: ካ ሰኒ ወደካ በስ ኣመትርሕካ ወደግስ
7: መርሓባ መርሓባ ሰለሚ
6: የለ መርሓባ
2: ሰልማ እንቲ
6: ያው ድሓን በላፈግና ድሓ ምድሪ ገላበብኩም ዓድ ይህለው
3: انا ما عاد هنا ما مرحبا سال مرحبي حسي
2: عدي هلو عد هلو هلو يا هلو يا هلو عد ما لي يوم تعمل متبرع دم تبيلوك اقلق اقملو ودم قلت برعو قاي ساملو
6: هي وانتم هيني
3: والله سلمى انا بس اني تقبي احنا حمامنا يكو يوم عمت حمامنا عيادات قيسنا ولا حكيم كتقدم انا بديركم بيلنا بس تيكون شيء
2: ابانوتو ابانوتو ابانوتو هاشم مالي الهيموغلوبينكم رب زبط بيلونا كبدر تل عرات عم تل صالون
3: تصبحنا
2: اقبلوا سخوكم بيلونا نو ساعات قلب قصب قول نسونا حزعلو لكن بس قادر اذا قعدنا كازموم
3: ايوه واحنا ما بكسب ينجي يسم بيلون بامرات ما ينجي سكر بيلونا كتقدم لنا
6: باقا انتم امكم وحدكم قايسات انتن انسلت عليكم وسيام عليكم
2: يا بينا مدولا بينا هنا وقت بس نحزل لنا يتعمينا نديكون مدول قنيجيستو قنيجيستو لقياس دي مثلا
3: قنيجيستو مثلا ايو
2: قنيجيستو انت اسكا انت
6: انا اسكو مقايس ليكو
3: سكلا بانك دم
6: ايوة
3: دم قلتها بي
6: ايوة دم قلتها بي
3: زمت كليتا
6: انا كمسا ليكم كيت يتحا وهم على باي اناني متبرع الدم هي قلت امرو لعبة انسانيتو انتم هي سميتكم يتكرو قيسك انا
2: اوه هاشم لا سلمات انت اجيتو
3: قلبوا بعضكم
2: يا هره يا سمعك انت بهك
3: سن سمعك يا هري ملهي بس اذا سلمى تباباك من كل تحمق انا رايك بس كل يجي انت تلين ما تلين بس
2: سلمى تباباك ودق لفرزك قبر ولا انت تكرينا وي ها سن تلك
3: ايش بك ايش بك ملهي قدام لك سنه قدامنا نقايس
2: دامي نقايس ودامي نتمازن كان نو صوم كل ودوق الكمرمره ودوق الكوك عايسوك انديت مرمر كان وسو ايت هي مو يتناسب يلا بيها قال
3: يا ريملي بس توم لهم ركبت تركبنا انا ما بس زلاته حري بلوي يفرهني بدير معنا نوس الدروشكم انه يكون ريك لي حاجات اللي بدير امر على الكوش وقلي على اذا بس اقل منقفه قبيل
2: واروح دحن
3: ايوه انسانيه دت عندكنا
2: بقص بس
3: قوم فجر بقصنا انك بقصنا الانسان لابس على الكوش
1: السلام عليكم
6: وعليكم السلام
1: مرحبا
6: مرحبا
1: كيف اسمك
6: الحمد لله
1: كيف اسمك
6: الحمد لله
1: الحمد لله عدوت تفلم
6: الحمد لله
1: الروم
6: الحمد لله معاييك
1: يا ما هي ميت عد حدار اسك بانك دم بقسك مثلا دم قلت هبا
6: دم اسنا اروح اتقدم لدحن قبا قل من طمعت منيت قدام قل حريت اروح اتهبا وحنا اقل دحن قبيل قال من دمنا من هيب رحمتنا وانسانيتنا يشرح لنا حتى نقص منينا له بحلف
1: صح اما ان كنت انسانيه دميرته
6: قبل
1: ورحمه حد ومساداي قيام اماتنا وابوناته واللي هي مستير عوتينات قلت
6: قبل وبعبيه هيني الواحد كم له مطبقات له حميم تدحن اللي كبهلت
1: ايوه
6: وقلناسك مسكوتنا دميرك
1: قبل اما ان كنت كذا انا قبل مسلكني قسم مسلكن
6: اي قباكي كمنيت انت حمامكم من قاويه هلا ولا من جاي سوما اقلب لسوكيتي نس امك حر لي اقل امات العوفيت اقلكسس كان كم سليه وكم سليه كنت منيت امال عباي تم حبر قلنا هلا وقلنا نايت ندي يكون دبناته نس امني ناي مسلني نحلبي
5: بسم هبه كنا قلنا هبه نقدرني من تحت ميزان لاتو وحمام نبرت لبو ولا لا تعد حمام بك من قبل وبعد لنا مسل قلت هبي يقدر
6: ايوه
5: السلف الحكايم فحس ودك
6: ايوه
5: وحرت هي بيت هاي لو صمت لصولك أبقسك قلتها بهلتي يكونيني أزي أنت حلطي لحمامك كل سبت لأمره مين يتعب الحيسك
1: كاقد مرض بلس ديكن أبس التلاتو كأنه يلبن يلا أيدو ومنتهاقيك وما هي تحللكم منه بس
6: دحن دحن إذا مو منه نواسو كم سلفهم ويقل قيستو حارل هي أبدا محلبي سنة كامل السبت واصل بس انت تفهمي نواسو قيسهم إيه تتحسروا
5: حنا ما هاشم وشيكو سكم أبونا أظن منهم كان قيس اللينا أبو معلوم نوصم متصبيلنا بس
1: ما تبلا شيك السوق وهاشم أبو يأمرو هتام تمام للشبابات سنة لو من الأوام يهلو دي التلفزيون لالو ومعل دمت لهايبو ما قبو كأذا أنا دحان اندو قسكو أقل أفهم مومت عيب ولا عيب تلا
6: سمعوكم من قبل
1: إن شاء الله سمعوني
6: إن شاء الله سمعوني
1: مرحبا دحان وعلي مرحبا دحان وعلي

0: كما انا فاقر عليكم من كردون ناي فرحت فقر واتق ادميكا امك جوكت ونجات وسلمى الين الدور قلت حطرت بلاك عليكم
1: ابشر بس قدم وسك بانقدم اذا قبال لو بس
0: ليش ابو بلاك
2: قلت قبات كلقوم لي كله بس بانقدم نسالهم مصوب لهم كمير لا تعريكم ما يسمعوا الا حبتين هنا عمومي تبغى تقول لبلوني كل شيء جيس انا جيس
3: ريكم حسين اروحت قلاد حنوت قلاد ودك فو بحت بلاك مسلك مبسوطه ليك وانا
4: قبل
3: هذا انت يعني ما وديك كوكا كجرا بليك بل انا الهبكوت
4: ابو حسين انتم هبكم
3: امكم مرحبا مرحبا اولاد مرحبا
4: ما شاء الله
3: ما شاء الله
4: حلبان يا حلبان
3: بالهلو بالهلو هذا الدور اللي يتبعهم هالاولاد ما تعهم هالو كبطوم يما ريكي

0: كانتم ربي قاصر
1: احنا بليت باكنا كن باسرتو انتم ما بغيكم باسرو
0: دكتور دكتور انا عندي تو بوجه تركبني
1: لا دم بقروش اللي تركب دم برحمه حد وانسانيه من قدام تتركب انا اذا حد اقول شغلي قلشكه لسيت قلت احنا
0: لا يا احمد خلي وانا ميدي

0: بوكا كميل أمانة في جبا تنان فقرة من ليتك تامر حري
1: والله هلا ناس تورط اي تبلني ها وحركه فوضى ومن سدي
0: لدكتور اقول له قبل الحبر واهميه نايدم كل كم سلته اقل الامر بابي لي تنديكون من بان قدمنا دمها مطور ودودي با
1: يا سلام تمام كنا حقوقات اي بدحنتو
0: وابوك كميل هي برد على ما حتى ندي ركب التعيادات كم سلعه قبله السيد ماشي انا دم نسأله ديبا واروح نتكرر ديبا الحمد لله سنهم انا حاطه بفرحات لك بفرحات اللي مو حاسب لك
1: واسك الله ما يفهم قبي
0: انا انت هذه
2: شهدر
3: انا
2: يفهم زمتني تاعك السيكي ابا ما تبرع الدم لهبكو ما تدم من موت نجيت
3: الحمد لله
2: اذا تعود ثبت اللي وحدان حسابك وعيبك اذبان قدم لسان دم قلت برا وكم سالك عدو نايمة برع الدم قلت بحث لك
3: الحمد لله رب العالمين هنا ما من كان الحزيال على نود امير الا تبسم عنا ليك اذا انت قدم يعني صباب كم سر ايكا فطنك كمين فطنك لكن انسانية دمير سبت قبطت وقت ما سددنا ليت اقل امر على ابناني اتهيب الدم هي حنك توتت إنسانية رحت عدحن كم سأل لنا يمسل تنسيتك أذا أنت يعني بعمرك لك بو بعافيتك دم قلت هبي تقدر لكن التم حضر عند أتيك قلت أتنايت وقلت أتفازئ وقلت أتفاقت سبت قدر ضروري تو أنت عدونا إلى ما حضر قلت بك ميه لا ما فلين يطلع صبح تتقارى فتشعلك كريت هالليت قلها بكاتا
2: متنيبة
3: آبي
2: متنيبة
3: آها
2: متنيبة قدوم
3: الا تلف لينيات كيف
2: مرحبا
3: الا تلف لينيات
2: مرحبا
3: ايوه ما شاء الله تبارك الله سنه يا ربي اطلب كبر سيك
2: مرحبا مرحبا خلاص قدم توبه يا حبوبي يا عرب
3: ايوه
2: توبه من الله وحرحنا وبان قدم بس مليان من الناس
1: يا سلام يا اخ من الا تحيس مسال الابونه وعم كميل بالله ريال الليكو بس سن درس مسل
0: درسه
1: وانا ما من الا نايو دارس الليكو
0: تمام
1: زري شاي نصنا نجيس أسك بانك الدم نسألني أنا الدم قلها بحزن ليك
0: أبشر مشكلة طلبك أزن أسك أزك نصنا
1: رح نصنا يلا نجيس

0: عركي يا ما حد الكا هو انت عركي انت راس اوتي بن سكان نزار عبد الله انت عركي زاد حموش تي وارد ابو حساب كنا حاضرنا تعال لو حاضرنا سي كم حد الكا تو سوس حقا يا قد تنور كترك الى انت عليه قوم انت قوم كاسي املح مسكن بو حاضر
1: بو بو تزار كعك مرات كغم يالو
0: كنتات كم سري حجها نابزي دلنا يا خوينات كوتو انا هردي قبل الله امبري
1: دي نزغه في النيه مرصات كي اكل سي حجها مرصات نقفل
0: اركان ليلا ونت كتعقب كبير وقا اذا حتك ارتلاها سالا بلصات مرصات كفينا زمطنا يا بلصن حفرت ان كوينات نبر زلا
1: اركان انس حدا حسب ميرن
0: انت عايز من حسب
1: و نجم كم سمتن صباح نقو كنت وصحن كنت عامنت للح المتات عليك
0: نسو دا وده هاجر كان يقدم لنا باي كنت وصحن كنا عامون دا مليو
1: لذي دين علل زين علل العركي حدا رازي نوها
0: نمت حدا رانت عركي
1: هو عركي أبزنا أتورد لنا خنتان أنا نحليفة نسغات ترفكا كنت أكوينك حدر تقبل أقول ردما أنا تريفة نسغات حلفكا نسغات قرفكا اللي حدر يقبل
0: أنت عركي كوم زي بها أنت أكوين كده زي نمور زربات زهر
1: عركي كنات ناتون بقيت دساتي زلوه أو حد غير قلن بجن النت سواء قلن دماء دفاعة سجيرة ألا ماريخا بقوست غير قرنكا بخبيت هاريمها عرات تحز عركي كينات نور يولو عبزي نور كأ

0: زي نور مزرابن زي نور محسابن يقاي كونين
1: عرقي فال زبها لقنانا حما قنت بقون فال
0: عرقي فريح غريغا
1: فريح غريغا أخويني أخي سفرح سفرح وفاس الله
0: كون مالتي دي كونكو يقدا أروح عدارة كبيس لزخونة متعرو خبيدي كهاي كون من بال لالي
1: واع نعاسي من دخل طريق خايلي وحسد كلام لي يقدا سي ناي كنتينا مسوات خقات ان كم زخلا بمت يأتوه
0: نسوح حق خان يخا يقدا تقادتكو نسخا سبانا تنت ريات خون نسخا سباس مرات ريات خون اندولو ننوصم نموسوات يحليفهم يوم نوصتهم تطو بغض منو ينير الجغا نوازا وحسد ادا زي بالله بناتا بوليستات تمرح تتقوى علم زي بالله يترى لها مع العركي باس نور الله تخون
1: عركي ازتو لذلغا قريبي يقدا بحبار ريعنا قولنا
0: الصحة كخاني خا هنا قدم مدلاوات دي نقدر نزمي سيقدمك مدلاوكو ساقم يقول
1: قدم مدلاوات دي نقدر بس بالكانسي بعلال سمع هو عندك كان تاب شار شاورار القبر تزخا غير كان
0: هو نزي علالنا تساند كميد بلت علال كوينة
1: تاب شار شاوراري سلاي نسورا يرترا أطفا هو إلي خاعدار قر كله تقاردت نما باعوما مدلاوات قبر نيرا بيدي حريو هاب قزيه خينات سواتنا نقبر اللو قرقوار كن كوعد قزيه خين سئن أقدمنا مقابر زين الدالو ويلا ترالادا
0: واي تاريخ قتل الليس كبير
1: اتاقان تا عصر تخبطة قدا قد خوعي تاداليا عدا خابتهم زو خوعي تزنورو أبال تاقان تاقي أجزيو قجيف منبارو اتان تخوعي تنزنورا قدا قد مخالصانو
0: وا خابتو قرقان دعتو وفتينو مالدي
1: وا بودي حريو بناتو عاقه عند خابتن قدا قد مريتو باعلو باعلي يزبلا كادر لغو قعيت الداليوا بدحريو بطوط انا انت دا تسوي مقبرة ايزيا بمبال نتاقا انت حادرا سكيموا
0: امو خدا
1: بدحري زي اتجيقنا ابتزنا برا مرير مفتانم كنتا بجيقنا نتحالي نتاقا انت هادما أبتابع على خوعة الدلوة مقابر حمر أدام بملباس حد رأف الثيمة
0: لكا أو سورا يترا زي سنقرن بر زي سقبر يلنك بارس كمزيو لزا عركي أنا حدريك بكا نسخاد ما حدرها بن
1: عركي مجم زي حسب كيان تزي فتيم كاية تقسن نخا حاركا عدا خابتو هم قبروز قباننا كتصر اسكبل سمعكانو
0: أبو قطرة حدا
1: موع عند عركي كنت حدرا لها خطهبني
0: سلستن أقدست حدراتات يخبرك
1: قطر اسكبر سمعك الله
0: أبو جمري هاقر لعلي قلو سلزقونا مغتنا كندزنا وحي نواح كندزا قات أما شقري قات إنك كو هاقر ومثكلك منك كتبي إذا سحاقا علال زي في الله يقانتا حد راهت في الليل سلذي نسرعها غي تبتخة تاوني
1: عركي بدسي سخف أي ملكة أجوها
0: عركي أبرس اللبونة خال لبونة خو سخة كاي لنبر بحقر ونتكا بصمائي ترى ترنا جوها
1: تحشو رأز عركي تحشو إذا خليت حد راها خسمعها كم يتهان تقلقو هيس قتل اللي
0: هو عركي عمتها وعرفتها وتوسدلو فركان قزاقا فركان دما قزانا حلفا نفتو توعت بيتين خبرت ولايتين قا سعنت بلالي كم تقولو قزي زعلكاي ندي اني حر ولدا ايه ودو خنا كنداي خوين قتل اكا بس
1: زعل النقفارو صبوق اسمعني يلا
0: عركي سالساين مودات ان حجر با خبك
1: انت عركي نقدر فوق كويس بلا كازل لهم دحركا نخلتينا طبقه يكون
0: الفالكان اذا اسمع عندها
1: ኣራይ ስገበል ቀፅል ሰማዕካ ኣሎ
2: ገዛና ኣብ ትኸደሉ ብርኽ ወደይ ኮቶ የፅመወካኒ ብርኽ ወደይ ብነሱ ሰብ ክፈቱ መዓት ሕውስ እዩ ትቆልዕ ኣብዛ እግረኻ ሕለኽልኽ እንዳበለ ጠጥዖ ምዕላል ክዕልለካ እዩ ክገርመካ ኣድዩ እኳ ከተማ ተዛወሮ ትኾነ ኣነ ኣብ ዓመታዊ ዕረፍተይ ዝመፃሉ ግዜ ባዕለ ሒዘየ ዘወር ከይለግና ማዕረ ክንደይ ድዩ ዝሕጎስ ዋላ ዝብላዕ ዝስተይ ክዛኣሉ እየ ዝብለካ እታ ምሳይ ኮይኑ ዘወር ድብላ ጥራይ እዩ ባህቲ ኣትፈጥረሉ ዓርከይ እውን ጅባ ሕፅር ክብለካ ስለ ዝኽእል ሲ እታ ዘወር ኣቢልካ ምምላስ ኣይትኸብደካ ንባ ትኸውን
1: ቃላትካ ክኽብድ እንተ ዓርከይ በለ በዚ ስኽፋ ይበልካ ኣጆኻ እዛ ዓርከይ
2: ዓርከ ኣነ ወዲ ኣሎ ድረኻ ክቕበል ግን ድሉ እየ
1: ዓርከ ከምቲ ዝበልካዮ ሃገር ልዕሊ ኩሉ ስለ ዝኾነት ናይ ቀዳምነት ቀዳምነት ክስራዕ ሓደራ ዘየድልየ ሓደራ እዩ
2: እዚ ሞ ጆኻ ፍፁም ከይትስከ
1: እታ ኸለይቲ ኣምላኽ ዕድመን ጥዕናን ሂብና ክገብራ ዝሓስብ እንታይ ይመስለካ
3: ብፆር ኣብዚ ድም ዘለኹም ዳ
4: ካባ ድረዛ
3: ሰሎሞን ስከርክበ ንደልየካ ኣሎ
2: ኣራይ ኣርከ መራሕጋ እንታይ ነፅዋዕኒ ኣሎ እዚ ዕላል ግን ክንክፅላ ኢና መፃኹ
1: ኣራይ ኣራይ

المشاهدون الأكارم، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائيات الإرتجان، سهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين.

الإقليم الجنوبي يحيي 20 يونيو يوم ذكرى الشهداء الأبرار. إحياء 20 يونيو في إقليمي القشبركة وعنسبة. نقل رفاة 28 شهيدا إلى مثوى المجد والخلود في منطقة ابن حيلي. إيران تعلن رسميا إغلاق مضيق هرمز وواشنطن تكذبها. روسيا ومدغشقر تبحثان في موسكو تعزيز التعاون الثنائي. وأفريقيا تفتح ملف التعويضات وتطالب بعدالة تاريخية. أهلا بكم. أحيا الإقليم الجنوبي يوم الشهداء في مراسم أقيمت في مدينة مندفر يوم 19 يونيو بإضاءة الشموع ووضع أكاليل الزهور. ذلك اليوم واحتشد آلاف المواطنين في مساء وسط المدينة وأشعلوا الشموع وساروا إلى مقبرة الأبطال لحياة ذكرى شهدائهم بكل فخر واعتزاز. وقال مدير مديرية مندفر السيد هزقياس وهبته أن يوم 20 يونيو هو يوم لتجديد العهد لتنفيذ أمانة الشهداء. ونظم قسم الثقافة والريادة في الإقليم الجنوبي حفل تأبين يوم 18 يونيو في مبنى إدارة الإقليم الجنوبي. تضمن الحفل الذي حضره موظفون من جميع الوزارات قصائد شعرية وأغاني وعروضا مسرحية. وفي ساوة تم إحياء يوم الشهداء بإضاءة الشموع وفعاليات ثقافية بحضور قائد مركز تدريب قوات الدفاع اللواء رمضان عثمان أولياي وقائد مركز تدريب الخدمة الوطنية العقيد دبساي قدم. وقال نائب قائد مركز تدريب الخدمة الوطنية المقدم تمسكن سامئلف بالمناسبة إن 20 يونيو هو يوم خالد لإحياء ذكرى جميع الشهداء الأبطال الذين سقطوا في الكفاح من أجل الحرية وتأمين السيادة وتجديد العهد بالوفاء بوصاياهم. تخللت الفعالية عروض فنية متنوعة، كما أحيت الوحدات المتدربة ذكرى الشهداء بإضاءة الشموع وإقامة برامج فنية. تم إحياء 20 يونيو يوم الشهداء في إقليمي القشبركة وعنسبة. وفي المناسبة المنظمة في مدينة بارنتو وضع كل من حاكم إقليم القشبركة السفير محمود علي حروي وقائد الجيش الشعبي في الجبهة الغربية العقيد هبتو قبر اندرياس أكاليل الزهور على مقبرة الشهداء. وقال مدير مديرية بارنتو السيد أسفاء لمبهتا إن إحياء ذكرى 20 يونيو يمثل مناسبة لتجديد العهد بتخليد إرث شهدائنا. وخرج آلاف المواطنين يوم 19 يونيو إلى الشوارع لإضاءة الشموع إحياء لذكرى شهدائهم. وفي إقليم عنسبة سار آلاف المواطنين إلى مقبرة الأبطال في حفل تأبين أقيم على مستوى الإقليم في مدينة كرن، حيث وضع العقيد كبرى من رأيه ممثلا لحاكم الإقليم إكليل الزهور تكريما للشهداء وتنظيم برنامج تشجير. وقال العقيد كبرى بفضل شهدائنا نعيش بفخر وسلام، وأضاف بأن يوم الشهداء هو يوم نطرح فيه السؤال ونحاور أنفسنا عن تنفيذ وصاياهم وأمانتهم. وأضيئت في المناسبة الشموع في عموم إقليم عنسبة يوم 19 يونيو وأقيمت البرامج الفنية التي تعكس المناسبة. نقلت رفاة 28 شهيدا استشهدوا في سبيل الدفاع عن السيادة من أماكن استشهادهم إلى مثوى المجد والخلود في مديرية ابن حيلي. وفي مراسم أقيمت في مقبرة الشهداء يوم 20 يونيو رافق السكان وأفراد قوات الدفاع رفاق الشهداء بمسيرة مهيبة إلى مثواهم الأخير. وقال قائد الوحدات العسكرية المشاركة في جمع رفاة الشهداء إن عملية الجمع جرت في موقعي سعد كلاي وأديتم. وفي كلمة ألقاها بعد وضع أكليل من الزهور على قبر الشهداء أشاد حاكم الإقليم الجنوبي السيد هبتابتس فاسيون بالمشاركة الفعالة لإدارة ضاحيتي عد بحيلاي وعد يقيني في جمع ونقل رفاة الشهداء. ونظم في المناسبة عرض فني يشيد ببسالة الشهداء. من ناحية ثانية وزع أكثر من 21,000 نقف تبرع به طلاب مدرستي دك أمحري وبحر النت الثانويتين بمديرة دك أمحري على أسر الشهداء التي حددتها السلطات. كما قام سكان دك أمحري وموظفو الحكومة في المدينة بنفير في حديقة الشهداء. على الصعيد نفسه تبرع طلاب ومعلمو وموظفو كلية الدقيح للتربية واللغويات بمبلغ 58,000 نقف لأسر الشهداء.

شهداء وتنظيم برامج وارسام من قبل قدام المناضلين. وقدم أعضاء الفرقتين العسكريتين 76 مساعدات مالية وبرامج حراسة المزارع وصيانة المنازل وتوزيع البذور لأسر الشهداء. تبرع الأردنيون المقيمون في لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأمريكية وإسطنبول بتركيا وجدة والرياض بالمملكة العربية السعودية في برامج إحياء يوم الشهداء بأموال، وتعهدوا أيضا بالتبرع لصندوق أمانة الشهداء وإعالة أسر الشهداء. وفي هذا الإطار تبرع الأردنيون المقيمون في لاس فيغاس في برنامج منظم يوم 17 من يونيو بمبلغ 33,000 دولار أمريكي لصندوق أمانة الشهداء. وأكد المشاركون على أن يوم 20 من يونيو هو يوم لتجديد عهدنا بالحفاظ على ثقافة وقيم شهدائنا الأبطال. وأحيا الأردنيون المقيمون في تركيا ذكرى شهدائهم في إسطنبول بإضاءة الشموع يوم 19 من يونيو. وقال القنصل الفخري السيد محي الدين محمد: إنها مناسبة لتذكر شهدائنا الأبطال الذين هم أساس وجودنا ومصدر تاريخنا المجيد، وفرصة لتحمل المسؤولية على إتمام إرثهم ونقله إلى الجيل القادم. وبالمثل ذكر في حفل تأبين قامت الأردنيين المقيمين في جدة وضواحيها في المملكة العربية السعودية بإعالة 1902 أسرة الشهيد من عام 2005 إلى عام 2025، وتعهدوا بإعالة 80 أسرة أخرى. كما تبرعت عضوات الاتحاد الوطني للمرأة الإرثى بمبلغ 3,105 ريال لصندوق أمانة الشهداء. وفي الوقت نفسه جدد الأرثيون المقيمون في الرياض وضواحيها في حفل تأبين أقيم في مقر السفارة الأرثية العهد لتنفيذ أمانة الشهداء. وأوضحت القائمة بأعمال السفارة الأرثية ورئيسة الجالية الأرثية السيد تسفاي تخلي أنه يجب علينا أن نكون دائما على استعداد للحفاظ على الاستقلال والتنمية. وتم في المناسبة التوضيح بأن الأرثيين المقيمين في الرياض وضواحيها دعموا خلال 22 أكثر من 3,580 أسرة الشهيد، وجمعوا في غضون ساعة بتبرعات ومزاد تنمية صندوق أمانة الشهداء وإعالة أسر الشهداء مبلغ 19,773 ريال، وتعهدت التنظيمات والأفراد لإعالة 52 أسرة الشهيد. وفي الختام تم توزيع الشهادات المساهمة على 53 منظمة وفردا قاموا بإعالة 68 أسرة الشهيد. أقيمت في 19 و21 من يونيو بمناسبة 20 من يونيو حملة تبرع بالدم طوعية. وبناء على ذلك تبرع أعضاء الجمعية التعاونية للخدمة الوطنية الدفعة الأولى ب55 كيس دم في ذلك اليوم. وقال رئيس الجمعية السيد جمال صالح إن الجمعية ومنذ تأسيسها تتبرع بانتظام كل 4 أشهر، موضحا أن هذه المبادرة اتخذت تحديدا فيما يتعلق بذكرى الشهداء 20 من يونيو. وأوضح المشاركون أن التبرع بالدم مهم للغاية لأنه يمنحك شعورا بالرضا وراحة الضمير، كما أنك تعرف حالتك الصحية جيدا، مشيرين إلى أن التبرع بالدم في 20 من يونيو له أهمية بالغة. في غضون ذلك تبرع موظفو شركة حارات للنقل ب72 كيس دم خلال فعالية مماثلة أقيمت في 19 من يونيو. وفي الوقت نفسه تبرع سكان منطقتي جودايف وباراديزو بمبالغ مالية لأسر الشهداء بمناسبة 20 من يونيو يوم ذكرى الشهداء. وبناء على ذلك تم توزيع 154,000 نفقة على عائلات الشهداء في مدرسة جودايف، بينما تم توزيع 25,000 نفقة على 10 طلاب في مدرسة باراديزو يتوجهون هذا العام إلى ساوة. من جانبهما أعرب كل من مدير مديرية جودايف السيدة تبلس تولده ومدير مديرية باراديزو السيدة ستوم سيد عن تقديرهما للدعم المالي، وذكرتا بضرورة اتخاذ مبادرات مماثلة من وقت لآخر. فاصل ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم على الصعيد العالمي. قال الحارس الثوري الإيراني إنه أغلق مضيق هرمز ردا على الغارات الإسرائيلية على لبنان، لكن سنتكم أكدت عبور 55 سفينة تحمل 17 مليون برميل نفط بلا عوائق، وحذر ترامب من رسوم أمريكية إذا لم ينجز اتفاق نهائي خلال 60 يوما. وسارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرد مهددا بفرض رسوم أمريكية على المرور في المضيق إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

النهائي مع إيران خلال 60 يوما. وبحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية، أوضحت بحرية الحرس الثوري أن القرار اتخذ أيضا نظرا لسوء النية الفاضح والتنصيل من الالتزامات من جانب أمريكا فيما يتعلق بعدم تنفيذ البند الأول من اتفاق إنهاء الحرب. وتشير هذه التصريحات إلى بداية صعبة لمحادثات تقنية بين الولايات المتحدة وإيران التي انطلقت اليوم الأحد. ووصل وفداء الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأمريكا إلى سويسرا للمشاركة في جولة المحادثات الهادفة إلى معالجة القضايا العالقة بين الجانبين، وذلك وسط جهود دولية متواصلة لدعم الاستقرار وخفض التوترات في المنطقة. ويضم الوفد الإيراني عددا من كبار المسؤولين والدبلوماسيين، فيما يشارك في الوفد الأمريكي مسؤولون رفيعو المستوى بقيادة النائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس. عقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مباحثات مع وزيرة خارجية مدغشقر أليس نداي في العاصمة الروسية موسكو في إطار الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين في عدد من القطاعات السياسية والاقتصادية. وجاءت الزيارة في وقت تشهد فيه العلاقات الروسية الأفريقية زخما متزايدا مع سعي موسكو إلى توسيع شراكاتها داخل القارة الأفريقية، فيما تعمل مدغشقر على تنويع علاقاتها الدولية وجذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي مع شركاء جدد. وخلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي أعقب المباحثات، أكد وزير الخارجية الروسي أن اللقاء يمثل فرصة لتقييم مستوى التعاون القائم بين البلدين والبحث عن خطوات إضافية لتعزيز العلاقات الثنائية. من جانبها، أكدت وزيرة خارجية مدغشقر أن المباحثات مع الجانب الروسي ستسهم في تعميق العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف القطاعات. مشاهدينا الأكارم، ختاما لنشرة هذا المساء إليكم أبرز ما جاء فيها. الإقليم الجنوبي يحيي 20 من يوليو يوم ذكرى الشهداء الأبرار. إحياء 20 من يونيو في إقليمي القاشبركة وعنسبة. نقل رفاة 28 شهيدا إلى مثوى المجد والخلود في منطقة ابن حليم. إيران تعلن رسميا إغلاق مضيق هرمز وواشنطن تكذبها. روسيا ومدغشقر تبحثان في موسكو تعزيز التعاون الثنائي. وأفريقيا تفتح ملف التعويضات وتطالب بعدالة تاريخية. هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.

0: Rimei. Rim Jaganu. Rimei. Rim Nimhan. Demanna Metsu or a Jitus Tuan. Tsai Aizu. Miskal Wabran. Kale Braham Fetirandia. Say you hold down. Say you hold down. Fetirandia Bran. Tsai.
1: Tsai Baina up to Samayata. Dem Hawisa. Up I need Mayata. بزاي هوندا حن بزاي كلمة خنات هي وات كافيلاندية أو حساب من النت إذا حاجر بونت
0: سلام مسكل أوى كتيوم ناس النت بزاي هوندا حن بزاي كلمة خنات جعل نوم الميناب دم بيجن النت بمس وقتك يا وتيا خبر النت متيرا النت أرومي كي بلت ساقي النت بخنات كتب خنات دكان لا بخنات
1: بركة سعك جنس عديت انت ندير رسيان حديان كيرب او من قدو تستخف لوغان شلن شبنن نخنبر اب كبرن حبن زبر رخون قحات فنان الو قوت تهوعرون شدن انت صوتا من بعن متنان تخ
0: تخو زي يكون دحام زي فرحن رعدن حقينهم زصحيم ناي وشتن ناي بعدن كمل أخت سماي دبرن مساجدن دنبرز كيبولون فخران تاجدن نمكزات سيطان ناي موت سربن نودن مليخون زسقودو فرعنن غريادن كلو سماتي توعرون شدنن انتايام صون بعد كرمي الكادن تخبلو تخبل
1: نمن جيزن بعو نمن جيز حزنو هي وين نابنه مع تريسان كله حمد زي وحاطو حمد زي دفنو انت هيدا لكم نقص كله سوق مسكبرون زفانو اتوم تسكر قروتنا بعون تدنون كما يتدنون مسا هم كنبر سب كيكا ونجو فانتسو ما قبر من بارك وحس ام من بار غيقو مسا نازنبر كاب السقار يحقو تخبلو تخبلا يبلا
0: لونسو نسات ملالا انتا زا شكي شكي زا وللا فتلس مكوينو سوود زبرحالا ويوم كي وستواز توايا يلا ابسب كي تودقز توادا اللا صوري دم زبسسو كدفو حتلا نسومس انكلو نسامس انكلا انتا يكون كنت دلو ابكن دي دبلا انتا يكون كنت نبعا كنت عللا تخبابلو تخبابلا كم ويبلالو كم اوتبلالو
1: الرئيز عشق البيت انفاسولو لبا هياب زهب بخوم نروحو قربا دغيق كير حقو كاب البيك اب افي زتوارق كلا عاد كيلا مذكر كيز باقو الفي كلو زهب كواحو لبيلو تفي نخصي يفلات زمزز كسيفي بما انفسها اللخوصر كيحفنا في نيولو ماسي تاريخ نات نت مزموري حار نت حار نت رساني داويتي قرآني كأيح جنك اللي ميشان بقوعة مي سماك اللغوص نسبت دبيل غمي سماتنك اللغوص بإنتي
0: بعين زقتكم عين زمواتي
1: كتري اوني تلول على تحت
0: يرعجو قدلي تقدلتي
1: انكعرو قايت بنانو تحت
0: عمد نمواتي بسماي المسواتي مخانو بوقعي كتفلت ام انتي كتفوت ام انتي كتفوت بوقعي
1: برهان كان زين له انت زي حليفه انت زي حليس
0: جمويت من بعد بتجخيت من جخيت
1: ما غوغوكم غوغوز قلبي متان مختبلع متان مختبلع
0: زيت يستون زلاده بقلعي انت هاي دعم
1: ابز برهانك وخلق

0: حكمه قالت أضياء تسوي أم دلو ضياء تغمرو سلسان سلسان تواتو إتن سلسان دا كريستيان نبتنا سلسان دا كريستيان إتن سلسان دا كتبعتين إذا مسرينا أبا يقوم ببهلو قاهن مرقيمنا بسباتو نتوات هذي نتوات تواتو مسرعي لعلا هي ماتيوس هذي أم محدار أما محدار مدينة وده هيقتني وصومني تفاني زاني همنا إذا هم كن وبام كن قبر لهم فقدوا النادي هم اللي وغوديون إحنا أبنهم ألا نايلهم وأبننا غاي ترفون زيادة سري هم بر هيقتلون إذا كبر هزب ستري وزن لهم كاتفروا ما نسام تسولوا حزا بقمال بعد جن ماي بقبل بعد جن الناس هبارته زي مقابر زي كسرح كيلو إذا مقابر زي كسرح كله أبا يا باب مش سما يا ورسم بحكي في تاريخ يوم تاريخ كعدي فم اللالو نيرو مناوني أب هز بكرن لعلي أما سنيرو هز بكرن لعلي إن تايت قبرو لم تري يا وزي الله غلوا أجهوا تلقس لعنت غلوا بهز بقرن علي ذهبوه باجيتك عشرت صندوق أبتاك لعني قدام هاي مدبر دلا فلن جامينا أبو عشرت صندوق عبيت تسريحن كابشو كنا غاب دفان دا تلقي حبس دبال حمشتي طاقة وسيدنا طاقة إذن حمشتي طاقة تبرعاتي منا تبرعاتي منا عليبنا إذن شمان تتاقا إذن مزينا نعم كل أرين أو هزب أبا مزمتانا هزب سراويتن تتبقز الشعو بخمس دات السنة كل عالم تتحب وصلوا لير
1: سيري خود ألب دناري الله قرقنا كيتري قرقاش لهرند لينا أربا سيخا لينا سعيد لهرند والتا عباب ألب دناري تاريخنا أخجابي تحبن ناكر شمتو تيساقا
2: قرقش كلاخ أربعة أنقاص عدة سسرية وتسعة وترين وتسعة وتان. حزب إرترا نزاهي أبسو أتنازخونة هاجرنا إرترا تسوينا لا سنكيلنا لا دمنا زفسنا لا عزمنا زرعنا لا مخانا كلنا نسمع علو حقيهم. الشيخ محمود عثمان نسلل على ونت هاجرو بمنجسي تيبيا أب كل التشح أمت مرت عينو زخف الأيو. نتي كاب جزين سنتو زنبرة في السميتاتن قفعتاتن ናይ ዕለት 11 ወርሐ 5 1988 ብምዝካር ኢትዮጵያ ትባል ሃገር ርእሲ ዘለዎ ሓላፍ መሪሕዋ ይፈልጥኒ እዩ እዩ ኢሉ ናብቲ ግፍዕታት ዝኽርታቱ ዝኣቱ
3: ዓላት 10 ወክልኢ ወርሐ 3 ክልኢ ኣልፍ ወዕስረ ወስስ ሚላድያ ሽሃዳ ናይ 1988 ዮም ተዝክረቱ ወዝያረ ሽሃዳና غمبار حل حل على منطقة جنجرين قرية فورتا جبل وكجو مقبرة الشهداء عنواننا اهتاتا يوم 11 شهر 5 1988 قبل سراوي 96 لا استبدت ولا قبت باتا
2: إرترا مريتا بحرا نفس وكف صدري جغنا زودق الله دم جغنا زفسس اللانيا بجغننت تقاليسو رزين مسواعت كفيلو ناصنت تغناصيفو جيناون كممصا ناصنت حليفو امكل خال هاجر موحاصل علاونتن رزين مسواعتي زخفللون حجون بكل مداوي زخفل زلون سلازخونه تركبت حدري بتعصافي نقدميت توسدوان لعل علمخ سقلوان يصنحلي زي بهالو قدايمو تاريخنا تاريخ سنسلتاوي ولدتا سلازخونه بخبرين حزن نعك

قرحي زمن حلم ندايات بزحنق قهر فان قلاصم عياشو بزري وعبدان فطرته نازيرا تقوت مثله كان برقواب سن حساب طقوان مشنقوقان تلف لاف وديتن جوبا انحارطان كم زي تفطره كوتو وهب عالم بايتو تغابيوم كفات نخندفو كارتات حنتصو نقلقل زافو مرغت امسكلو تماسي عمرستو غانا مستبهله ابغزا مربتو اي قيلو بقى مغبعبع عن وستان عرت عمو تكساصن اساسن الفسينلو لبونا لزبن امبيلو بغادي كاب امس حكيلو هنا بلو منشر على العلو

تم وظيفة الشهداء إلى موقع التخليد في النحيلي. تسير مرض لحملة التنمية الطلابية الصيفية في إقليم جنوب البحر الأحمر. في الأنباء العالمية، إيران تعلن رسمياً إغلاق مضيق هرمز وواشنطن تكذبها. روسيا ومدغشقر يبحثان في موسكو تعزيز التعاون الثنائي. وإفريقيا تفتح ملف التعويضات وتطالب بعدالة تاريخية. من العناوين التفاصيل، أهلا بكم. أحيا الإقليم الجنوبي يوم الشهداء في مراسم أقيمت في مدينة مندفرة في 19 من يونيو بإضاءة الشموع ووضع أكاليل الزهور. ذلك اليوم واحتشد الآلاف من المواطنين في المساء وسط المدينة وأشعلوا الشموع وساروا إلى مقبرة الأبطال لإحياء ذكرى شهدائهم بكل فخر واعتزاز. وقال مدير مديرية مندفرة السيد هيسكاس وهبت إن 20 من يونيو هو يوم لتجديد العهد لتنفيذ أمانة الشهداء. كما نظم قسم الثقافة والرياضة في الإقليم الجنوبي حفلة تأبين في 18 من يونيو في مبنى إدارة الإقليم الجنوبي. تضمن الحفل الذي حضره موظفون من جميع الوزارات قصائد شعرية وأغاني وعروضا مسرحية. وفي ساوة تم إحياء يوم الشهداء بإضاءة الشموع وفعاليات ثقافية بحضور قائد مركز تدريب قوات الدفاع اللواء رمضان عثمان أولياي وقائد مركز تدريب الخدمة الوطنية العقيد بساجدة. وقال نائب قائد مركز تدريب الخدمة الوطنية المقدم تمسجن سامئيل في المناسبة إن 20 من يونيو هو يوم خالد لإحياء ذكرى جميع الشهداء الأبطال الذين سقطوا في الكفاح من أجل الحرية وتأمين السيادة وتجديد العهد بالوفاء بوصاياهم. تخللت الفعالية عروضا فنية متنوعة. كما أحيت الوحدات المتدربة ذكرى الشهداء بإضاءة الشموع وإقامة برامج فنية. تم إحياء 20 من يونيو يوم الشهداء في إقليمي القاشبركة وعنسبة. وفي المناسبة المنظمة في مدينة بارونتو، وضع كل من حاكم إقليم القاشبركة سفير محمود علي حوري وقائد الجيش الشعبي في الجبهة الغربية العقيد هابتو جبر اندرياس أكاليل الزهور على مقبرة الشهداء.

وقال مدير مديرية بارونتو السيد اسف ألم بهتا إن إحياء ذكرى 20 من يونيو يمثل مناسبة لتشديد العهد بتخليد إرث شهدائنا. وخرج الآلاف من المواطنين في 19 من يونيو إلى الشوارع لإضاءة الشموع إحياء لذكرى شهدائهم. وفي إقليم عن سبا سار الآلاف من المواطنين إلى قبر الأبطال في حفلة تأبين أقيم على مستوى الإقليم في مدينة كرن، حيث وضع العقيد كوبرومنر أيو ممثلا لحاكم الإقليم إكليل الزهور تكريما للشهداء وتنظيم برنامج تشجير. وقال العقيد كوبروم بفضل شهدائنا نعيش في فخر وسلام، وأضاف بأن 20 من يونيو هو يوم نطرح فيه السؤال ونحاور أنفسنا على تنفيذ وصاياهم وأماناتهم. وأضيئت في المناسبة الشموع في عموم إقليم عنسبة في 19 من يونيو، وأقيمت البرامج الفنية التي تعكس المناسبة. نقلت رفات 28 شهيدا استشهدوا في سبيل الدفاع عن السيادة من أماكن استشهادهم إلى مثوى المجد والخلود في مديرية أمن حيلي. وفي مراسم أقيمت في مقبرة الشهداء في 20 من يونيو، رافق السكان وأفراد قوات الدفاع رفات الشهداء بمسيرة مهيبة إلى مثواهم الأخير. وقال قائد الوحدات المشاركة في جمع رفات الشهداء إن عملية الجمع جرت في موقعي تعدى قلاي وأدينا. وفي كلمة ألقاها بعد وضع إكليل من الزهور على قبر الشهداء، أشاد حاكم الإقليم الجنوبي السيد هبت أبتس فاتيون بالمشاركة الفعالة لإدارة ضحيتي عد بحلياي وعد يقينيه في جمع ونقل رفات الشهداء. ونظم في المناسبة عرض فني يشيد ببسالة الشهداء. من ناحية أخرى، وزع أكثر من 21,000 نقفة تبرع به طلاب مدرستي دك أمحاري وبحر النت الثانويتين بمديرية دك أمحاري على أسر الشهداء التي حددتها السلطات. كما قام سكان دك أمحاري وموظفو الحكومة في المدينة بنفير في حديقة الشهداء. على الصعيد نفسه، تبرع طلاب ومعلمو وموظفو كلية عد قيح للتربية واللغويات بمبلغ 58,000 نقفة لأسر الشهداء. ونظموا برامج ورثة من قبل قدام المناضلين، وقدم أعضاء الفرقتين العسكريتين 76 مساعدات مالية وبرامج حراسة المزارع وصيانة المنازل وتوزيع البذور لأسر الشهداء. تبرع الإريتريون المقيمون في لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأمريكية وإسطنبول بتركيا وجدة والرياض بالمملكة العربية السعودية في برامج إحياء يوم الشهداء بأموال، وتعهدوا أيضا بالتبرع لصندوق أمانة الشهداء وإعالة أسر الشهداء. وفي هذا الإطار، تبرع الإريتريون المقيمون في لاس فيغاس في برنامج منظم في 17 من يونيو بمبلغ 33,000 دولار أمريكي لصندوق أمانة الشهداء. وأكد المشاركون على أن 20 من يونيو هو يوم لتجديد عهدنا بالحفاظ على ثقافة وقيم شهدائنا الأبطال. كما أحيا الإريتريين المقيمون في تركيا ذكرى شهدائهم في إسطنبول بإضاءة الشموع في 19 من يونيو. وقال القنصل الفخري السيد محي الدين محمد إنها مناسبة لتذكر شهدائنا الأبطال الذين هم أساس وجودنا ومصدر تاريخنا المجيد، وفرصة لتحمل المسؤولية عن إتمام إرثهم ونقلهم إلى الجيل القادم. وبالمثل، ذكر في حفلة أبين إقامة الإريتريين المقيمين في جدة وضواحيها في المملكة العربية السعودية، تبرعوا بإعالة 1902 من أسر الشهداء من عام 2005 إلى عام 2025، وتعهدوا بإعالة 80 أسرة أخرى. كما تبرعت عضوات الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية بمبلغ 3105 ريال لصندوق أمانة الشهداء. وفي الوقت نفسه، جدد الإريتريون المقيمون في الرياض وضواحيها في حفل تأبين أقيم في مقر السفارة الإريترية جددوا العهد لتنفيذ أمانة الشهداء. وأوضحت القائمة بأعمال السفارة الإريترية ورئيس الجالية الإريترية السيد تشفاي تخلي أوضح أنه يجب علينا أن نكون دائما على استعداد للحفاظ على الاستقلال والتنمية. تم في المناسبة التوضيح بأن الإريتريين المقيمين في الرياض وضواحيها دعموا خلال 22 عاما أكثر من 3580 أسرة شهيد، وجمعوا في غضون ساعة تبرعات ومزاد لتنمية صندوق أمانة الشهداء وإعالة أسر الشهداء. تبرعوا بمبلغ 19773 ريال، وتعهدت التنظيمات والأفراد لإعالة 52 أسرة شهيد. وفي الختام، تم توزيع الشهادات المساهمة أو الشهادات على المساهمين على 53 منظمة وفردا قاموا بإعالة 68 من أسر الشهداء.
قدم عمال القطاع العام في مديريات فورتوساوا وبارونتو وموغولو وكذلك التجار والمزارعين 145 ألف نقفة و35 كنتالا من الذرة لأسر الشهداء والمسنين، وقد تم تقديم مبلغ 110 ألف نقفة ل 22 أسرة الشهيد في فورتوساوا و35 كنتالا من الذرة ل 142 أسرة الشهيد في بارونتو و53 ألف نقفة لثماني أسر من الشهداء في موغولو. من جهة أخرى، نظمت مفوضية الرياضة في مديرية التسني حملة رعاية الأشجار في مقبرة الشهداء في 17 من يونيو. أفاد مسؤول وحدة المدارس الثانوية في إقليم جنوب البحر الأحمر الأستاذ برهان قبرز جابيهير أن حملة التنمية الطلابية التي بدأت من 8 من يونيو تسير بصورة مرضية، وذكر بأن الحملة هذه السنة يشارك فيها حوالي 590 طالب في كافة الإقليم يعملون في التشجير وحماية التربة وحفظ المياه وزرع أشجار الشورى في الجزر والشواطئ. وأوضح خبير التشجير في سلطة الغابات والحياة البرية السيد علي أحمد وخبير تنمية أشجار الشورى في وزارة الثروة البحرية السيد حيل أبت ولد مدهن فوائد أشجار الشورى، مشيرين إلى وجود برنامج لزرعها بكثافة في جزيرة فاطمة. فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونعود مع الأنباء العالمية، ابقوا معنا. على الصعيد العالمي، قال الحرس الثوري الإيراني إنه أغلق مضيق هرمز ردا على الغارات الإسرائيلية على لبنان، لكن سنتكوم أكدت عبور 55 سفينة تحمل 17 مليون برميل من النفط بلا عوائق، وحذر ترامب من رسوم أمريكية إذا لم ينجز اتفاق نهائي خلال 60 يوما. وسارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرد مهددا بفرض رسوم أمريكية على المرور في المضيق إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران خلال 60 يوما. وبحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية، أوضحت بحرية الحرس الثوري أن القرار اتخذ أيضا نظرا لسوء النية الفاضح والتنصل من الالتزامات من جانب أمريكا فيما يتعلق بعدم تنفيذ البند الأول من اتفاق إنهاء الحرب. تشير هذه التصريحات إلى بداية صعبة لمحادثات تقنية بين الولايات المتحدة وإيران والتي انطلقت يوم الأحد. ووصل وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأمريكا إلى سويسرا للمشاركة في جولة المحادثات الهادفة إلى معالجة القضايا العالقة بين الجانبين، وذلك وسط جهود دولية متواصلة لدعم الاستقرار وخفض التوترات في المنطقة. يضم الوفد الإيراني عددا من كبار المسؤولين والدبلوماسيين، فيما يشارك في الوفد الأمريكي مسؤولون رفيعو المستوى بقيادة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانز. في النبأ الأخير، عقد وزير الخارجية الروسي سيرجيو لافاروف محادثات مع وزيرة خارجية مدغشقر أليس ناداي في العاصمة الروسية موسكو في إطار الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين في عدد من القطاعات السياسية والاقتصادية. جاءت الزيارة في وقت تشهد فيه العلاقات الروسية الإفريقية زخما متزايدا مع سعي موسكو إلى توسيع شراكتها داخل القارة الإفريقية، فيما تعمل مدغشقر على تنويع علاقاتها الدولية وجذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي مع شركاء جدد. وخلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي أعقب المباحثات، أكد وزير الخارجية الروسي أن اللقاء يمثل فرصة لتقييم مستوى التعاون القائم بين البلدين والبحث عن خطوات إضافية لتعزيز العلاقات الثنائية. من جانبها، أكدت وزيرة خارجية مدغشقر أن المباحثات مع الجانب الروسي ستسهم في تعميق العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف القطاعات. مشاهدينا الكرام، إليكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. إحياء يوم الشهداء في الإقليم الجنوبي. نقل رفات الشهداء إلى موقع التخليد في أم حيلي. تسير مرض لحملة التنمية الطلابية الصيفية في إقليم جنوب البحر الأحمر. إيران تعلن رسميا إغلاق مضيق هرمز وواشنطن تكذبها. روسيا ومدغشقر تبحثان في موسكو تعزيز التعاون الثنائي. وإفريقيا تفتح ملف التعويضات وتطالب بعدالة تاريخية.
نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، وقتا ممتعا نتمناه لكم مع بقية برامجنا، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: ሮም ዳይስናነ ፋልኦናይ ባክኖዋ
1: ዋርና ሃይም ሄላማይ ብቴክ ሆይትም ኣምከቴን በክምባል
0: ፋኪር ቤና ሃይ ጠኒ ቡምሄ ኣምፋቢካይ ወሮን ዋሃሎናይ ባክሂረንየ ኣሬትንያ
1: እታዶም ክክል የን ሃይ ሸጋምና ወር ማር ኣዋጅ ባረን ሄላና ቲቱን በግዳት ክት ረን ወር ኣሸምብሪብሆ ካሬም ሃሎ ጋብኑን ጉራ ኣከና ኪበር ኣላውን ሆይ ንሽ
0: ورا
1: انا حسيت من الزبالو ابربا كافيد ابريت اها نديرو هن واجبات شغاميا افاكم وورغات انوتر هيلي ايمتناتيكا باروكا دينيتونا هو ورا شبيبو عليهم حلو قام نقرب كيبر باكياري ايوا داوي لو
0: مصطفى
1: اكتشفت فقير داي ابي ابنك امبار ورا هيك تبايا ديسه تنارق اللون هاي لدهي هاي تيب هوي نتهي ديارة بي دوار
2: همين هاي دماغ دبي تاليسني نديرو باتي بيبسا بيكي غريمي اوزمي داري كوي ودايتون واشي بيفادي واشي بيفادي أباشر أباشر أباشر
1: أباشر أباشر أباشر أباشر أباشر أباشر أباشر أباشر أباشر أباشر أباشر أباشر أباشر
3: أباشر أباشر ያ ቶቶክ እንደት ያማትከ ይከናት አትራውቴ ከዲስተኔ
4: ገባት ክተ
3: በከቴ አጣመኛት ባካይ ባከርሻ ታትራውተ ማኮናንት በር
4: ታቶን ያካሰዮ ማኮላ ሻምቢ
3: እሻ ካላስ ገብተህ
1: ሰላም አለይኩም
5: مرحبا عليكم السلام ترمومه
1: مرحبا
5: يا دوايوا خير انا
1: لا
5: كقم حته
1: خير
5: افيتي محته
1: سلام هو
5: افي ما هو
1: مرك هاي
5: شركيها
1: امانو
5: يا برده
6: يا برداي
5: لايت كدايت ان شاء الله ثاني
6: سنيه
5: ها
6: ايه عاد ها
5: وانا
6: اري يا بردي
5: لايت كدايت انا
6: مرك هاي
5: لا انت ايتا عفاناتنا يا هو
6: وانا انا يا برداي با اف በካሜራይት አንሰረማይ አቦይት በሩ ንሸታይ ጊጋኒፍ
5: ባክ አንሰረሚያ ተከመር እድጊ
6: ተከም ባሊና ተከ ረብካት እድጌ ምን ሰቢ ወንጠንቃር ወንኔ ጠፍርሃው ሐዋይ እሻብዋን
5: ራና ነው ተግርህታ ኦነ ደርዮ ጎሽቦዋ ቢክቴ አክራገኒ ወተግራባታ
6: ኦሚን ኦን በሮ ቆጦክታ ኡደይ ከሱ ሆይ ኩይሚን ላኪን ኦን ወተግ ማሩ ሸምቢቤ ኦን ጠንቀራቲ ጊጊኒ ኦሬው ባሮ ባካይ ተንጊን ክታይ ኡደይዋ ኡሬውዋ አላይሶው በሪሶው እንንፍስ እበሪ
5: ተርሞማ ይሃ ኦን አኒት ሃይ ጆራ በከቴነ ክታ አን ኤግርሞማኑ ወር ምስኪን ወር አክር ሂያን ሆ ጣኖት ምሽ ማግድሬ በዳሬፍ ኡተቅ አባባዩ
6: ያው ኖ ሚናውን ዋነ ፈይር ባካሽዋ ረይትዋ አኔዎ ሆህጅክን ዋራዊዮ ታህን አሬ እንዋደብ እምባሩ ኦን ብይ እሽኔኒት ዳህጅክን
5: ውሽ ውሽ ኤነ ባህዳት ዳን ረዊት ሚኮላቴ እምበዶል አሲኒ ቦታቁን አሬ ዳሄ ባህል እስኔክን አትወቅተኒ ዋሮ መስኪን ኦር ዳይ ባህባሪ ብኬ ራውነይ ኦንት እንዲያቱ ግድባት እንዲሆ ቱነን ኤታሽ ፈርየድነ ታያቴክ
6: አይወላ ኦን ኦሚን ኦን በሮክ ኦቶክታ አኔ በከናይ በሪዮክ ዳማ ቶይ ዳካት ከቴ ከንካ ኤሪኦን ዳማሪ አሽ ንግራ ባከ እስኩ ኢሶደፍኪ
5: ይሃ ወር ኦቶክ አከረርዋ ሄል ወሽታሚካይ ባክ ባሳካት እንዲራ ቶክና ከታ
3: ሻም ቃን ሻም ታይቴ
4: ቶዶ ኦቶክ ገባስኳራ
5: يا سيدنا اور انت اين اندت تاكو كاتم اباري اباري هن تافي كيبر لا لوين داي باباري دك
4: كاك اري ساكين
5: دستيتن مل انت مريت ونيت حاما بهلي كان كيس ناكر يا سيدنا اور وهالو ناتو اغم شالك داي اري اي بك باسا كاتن ديگر هسر حكيد
4: اري امديري وا وا اودهي گيديني وا اري جاويني
5: ابا جو اون اماغنا كشاگامي غاد ان اباري ايد اون بتيو اري هيريري ايي بك باسا كاتن ديگر هسر حكيد غرامي ابا شرمش كاتاتيني اون اوكان وحسين ساكين
4: سانا باري هداي فارا
5: يا سيدنا عمرو باكر وانا جويت كابر اسرما ارتبتك فراح
4: ابي سولين
5: انا بعد تنده ورمسك وير هنبار
4: هاي اتنين تقدرتني
5: او اكثر با ناسوق مايو او هذا كو هيا بكتي غني هو
4: هاما

0: እናቴ ከጥቲ የጠነዳኒ ትዳረ ታድናዊሽ በምኑ እንደ ይነግላሲ ነውቀ
1: أنا قرأتها إيفيك طوري بيوه ويتبقدها أنا طول حلاني تعاني

0: بدر وفرنج تمي قول الأسانية إن ديت الله وهرني تبعت ترخسيني إن أدير تنصر بشاريني
1: الله الله دنقر أمفيش تما قلنا أباك تداي داي نايتي بافيش وقتنيك ننسيك تما قريتي بمفيش نديهم قصاري
0: مش جيغا فالي كت الله كوافاري
1: يعني باكاي كمران أبكا
0: تم أكا أنا بيت فريدة ودر تباريا
1: باسر أكو كوي ديما مدانيك قال أي فالقودو Barukan, beyu, ef. Eh.

0: فيت امسك ما اي ماوى
1: بروك اي سقف قاوي تمينات انا نهت ادد هوند
2: دور حالك ماشي دو هلتني
0: تمينات ابابي ايتون امسن انا وتون دراب
3: انقدي شبابي او سقون ساكيه بروح انا بيم قال الله دراتون وي
1: كويت دي بروك انا وتين فايسيا بروك ربا تقاكات ويا بيمين هوي بلسا
2: شاعت هو تشارتاني انا وتين شاعتان انده شاعت هوي نمي
0: انده سمع يا بيشام
1: تشاعتو قد اسنو ياما ايشك فتقا هريرتا
4: تم اكينا وربا عبدشانا هميناي اوداي قصو ركوا بكاتيب بيشام نو غورت صودير نيتاي والله قصتو مهتاني شنهوك دايا
0: انا هميناي اوكا مهبا كيسي وروكو هالانو اتقوك دوسيت استيب باهيسي
4: اكينا دوك قوتم تنبويتي تاي وفسوك سلام يا وانا هدايم هاتيك تي كيا سيت بتايت انت منات اوت تم اكي
3: هداي تينا تي بي دايت نشات هي
0: واي نكا بريت تاك لو تاي تيفن شلو قدام شك تي بريك شاتي نب كد
5: سانوكرا دايوا ريو ابريت سورير هسوكني تقدي تون ابي ابكافك ارتك تنقاس
4: داري تيتم اكل
5: هم هلا بيد هي انا ري تي
4: قال با هيك تيرو
5: باتوك اشك سمتا باك ور دهيب هل تسنيك رنانتك ارتك تنقاس
6: اي والله بيت تكم تجيجيان باك اي تارو باغرابي تنغارات نا واديغا باري ايباري نا بو باري بيت ابا لواو او ييمني تناتي اودو لواو هيف غوبيسيت مراناي تونات
7: همينا نابوب نريتي وفينا نايتي و ايم وهوا تيا بانسي كا بسنكوت اي 9 باغتي تناتي انها سايدي اي فينا نابوب تيمم اي نو دور اميا هيس
6: اي والله هنكا انا مش ار نيدر مش أرى داري تيكا مرايد جيغنا يدور تنكيب تون تاوي أرى مين قال دي سنيتي تون هنهن إشي تونات
8: تشباب باية تاكا
9: شباب
8: باية تاكا باية تاكا
9: شباب
8: باية تاكا
10: أميناي تي باروك بيدين هون فارس تاكوا يا اوداي أرى باروك سرطي قواسا يأيم هي ونايا إيف لكن تتاكوي وا وهي اتبرينا يقود باقي جاي نشان هم تايت ام برا هاجيب ايدوا بريسو بشكي ما يفو نانا يبك سكتا
11: نانو قبا بينو
12: انا وطن قد عبدينو
11: قاد انا وطيت قد ايتين اونك الله مجالس انيك والله بكاتينك ناك هوي دابريوي جيغا تاغا بكاتيفي
13: تانا تنغالالا اني تقصا
14: قوري سناكرون انا دوا سلوف هوا شبو دبارد هاي بخيات اري نمجر
13: سوري ناتين دياب تكاينه غرهادو
11: تاتاكا

0: راميان تراكات بغراب دويت كمتا ورينيتان هو ايفي الحمد لله مشارات تكيتي تاي لهاي لامتا
1: ويرا دربينا مانا على داي بكين تو ماك شغامين ماك باكاينا لدي ابريا حميناي ثاني وحرام حساب يا حسن
0: طور ماك نايت بي دي لامي الله اصبر بي ياه
2: الغديتون عليك سكت
0: الغدي ثاني ارو اغلا وا سركنا اكنا كنا ميانيت ويون دي دربن
1: كاك سكت
0: انا تغديتيكا وان كانت جويد داتاي هني وجا وير تاي عبك
1: انا تغديتون ميتون الشغاب تون فاسينيتا ايفري
0: طور بي اشغي الله اصبر بي ياه
1: Thank you.

0: banner ya. Buka, masih buka di banner.
1: Te dovi dorana karan e jebro anakarean e jebro batu harwa duwe kasno enedin kamgar enedin kamzakai te dovi dorana karan e jebro anakarean e jebro
2: tano godesha aha en e babox katma gesok arashama
3: te dovi dorishit anakigigan baba de sagib
2: baba egirmamia genit ara amsa ajasat yakshama
1: أبيك ستوبي
3: أنا أعرف جيجان كها
2: بابا كشام هن كشام كك سكت أقوى
3: نديم قاسية مشود باجوي
2: مش أنه باسوكي بري بابي تاور إيه مرب أصلا إيه كراسها وش تدوك تكره بتكتيك أنا باس ركابين هم ناي فجر فجر أنا تك كيا سيف كسر رسا أرتبابي باسوكي أروح تهسا بان

0: ايتانينا دال عند سومرا فكتايكنا
1: اي والله تدي قطك تا ايتانيت تلصا باكا يا وين هاش اوي بكي بارتنيت يا وكي غني باشي فارا هيدو سومرا هيا نارون هاي اورم نا تون تا او فايدر نيشب
0: اي والله تدايا حكومات ام بهن بهو
2: Oh, my shit! Oh.

يا ربي امرأة لمسة يا ربي امرأة لمسة يا ربي ارسل لما يا ربي تداي امرأة يا ربي واشد تداي شورتا يا ربي تهيا كنينا كتداي شورتا يا الله بريوك نهرو يا ربي اشون قدبسا يا ربي ترشهما يا ربي دواهي كسي ششبوبا يا ربي امرأة لمسة الله يبروك نهسا بوكا امرأة تديا وات اكرا وتون داوري سا بريوك تاي تغانا نبلل بروك واو اكرا او دسوين او انس اكرا يا الله الله بروك تيفي بريوك تاي تغانا نبلل بريوك تاي تغانا نبلل

0: ملعب كواتون هيك طيب
1: ما اعرف كده طيب
0: ما شاء الله كده طيب
1: الحمد لله
0: ده انا نوتانا كان ده باي.

0: አድዋይ አካድ አካድ ተርግርበቲ ተርነስራት ጋቱ ቴፍ ሀኑዋ ገሪሚያን ወአሬ ማራቱ ወማራ መምቲ ዳሩ አቶ ድሮይ ናህል አምተራ መንየል ሂደ ሲት ገዴቶን ሽሽቡ
1: ኦን ባለ ጠበሩ ካዲትኛ ዲማኔት አምጳጅሮይት ኦን ጠው ሃድር ላኪን ወአዩን ዋ ትረብኒታ ወህሜን ሆና አምጳጅሮይ ሀን ወአያ እተጌጋ ትኒኔፍካ ታያይቱ ነፍሪካ አትካል
2: كساكنا دايب تيفين اتا ان سيراميتي انو تونغات نكواسي
3: سلام عليكم
4: وعليكم السلام سلام
5: فروا
6: ما تتام
7: ترمو ماين حبر ايفي
8: حبر كاي
7: يكتف كساكنا
8: وفاشو امينة تمدلايب جيكسا
7: باكو

0: الله يبي قادر واهي ورس الله ما تتجه همينات الله بي اشتمه فراوك برهسي شافوك انسرا واويد اكرا يا شوياك شاشبا مينا بابيك دواس اكرا
1: ايش ايش بافور ايش ايش ايش ايانا نان تندير ايا بوكا ايانا تبقى بادي بافور ايا
2: وانا تها وعي سوريني كاني نون لفاقر ما باص اياما
1: ودب وويت مش دان نون اذا بوك اني باشوك هي ابايوا
3: اسرع اسرع اباشر اباشر اباشر اباشر اباشر اباشر اباشر اباشر اباشر اباشر اباشر

0: ده قال دور تماكينه تماكينه قال دور يعني ايتانا ايتانين ايتانين
1: تسنينين تسنينين
0: امس هبن و رياو و ستوكاين تكتين التناتي كرامات استهلتين ابشر دين
2: ابشر

0: افنا يدور ابري تويت وتنسر مولاريمنا امبري اري هنن هبنا ميادي بايا بفرس الله تجنب كوك تراماتي بيا لا واتهين لا واتهين انا فرس هني جلاي دنيا تميان اجنايس ناوا تسرتيس ناوا ايمانستي هو تناقص هو كسان شبات هلاغايت كسان نشتم كسان اري هداي ننجد
1: ون دايب تادر نونا وبيب تاي تماكي هو سارا تاي تماكي تون تهنن شبانا اما قدور هو وهنا كاتيب ادور تنغراتي دمن دفي اما سك ايني دور فراتي تون تكه بيت تكه ديتي توي غسرجكه
2: انا ري اوفاشوا دبلوا ايساوا بشامني هو اني ان اوفن ايدور دمي اما سك دور فراتي غسرجكن تون وبيت ويد ان اري كنا ابصر اوكتي توينا ان ارم كيكه
3: بشامني هو اوفاشوا براكت ليلنيت مدلاي بريك بيت نسومري تم ماينه كن كن يا كيكه
2: وماتي امبارا جدا بستالي
0: كانيت اميتيت منهيب جداميه تايبر امبارا ان لكن ماغنيا وير بريني فكايسر

ولكنك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد

0: አሁን አኔ ፈን ሀሞ ምራብ
1: አኔ እሽቲ ሆካንድ በሩ አኔ ከፈገር ካዋይ
0: ትሾም
1: በቃ ተጀካ
2: ስላ ረማራይም እንደጋዲ አይቶን ኦናን ካኖ አዲዳኒፍ ኡማ ሚይብ ቀሪ አከራካቱ አማካዳክ ኢታይ ተይተናቲ ብል ንሽሽቦብየቶና
3: ረዋናይ አንካ ውሃልኡን ያህብያት መላ ትኤትንክቴን ታይ ሱርክና ፎይዲቲትን ሸቤታይ ኦናይ አሪያሪ ዋድልንኳ
2: ትገዲ አይ ፈይር ከዳርዋ አተውድሮይ ኡማ ሚሄብካ አላ አሪያብኪ ትገሪ ምክናን አይሬ ምርባቲ ብአይባ ቱሪ ኤክን ምሂዮ በይ ትገዲ አይ ቶክነ ንሽሽቡ
3: ሃንንጠም አጀሮ ይክርር نم اجيره بوكيك لكن اون اوريون امراماما ايفي الدبيه تايوا اترشيده تاي ابر
4: نان هوي مراباكو يارين هوي ناوا باباكا وانت قديتون اري ون همينات كسو ادور دهي تقسيت تمشاكو تسبي فجر فجر كتون تقاتي تقاتي ون همينات آني وارا تماغنايتي انافو بيقنو
5: صدقوكو ورقال اكتيرتناتي هنن ون هدمانان هو يسيا برو الله بارهمي هنو امام بياهم امسك سيسون جيغا
6: تجيت اكا تكساك ما سوا ابتكاتيني شي شوبن

0: الحمد لله رايق.
1: ها
0: ما شاء الله دايب يقف الحمد لله. دايب يقف الحمد لله.
2: قلنا اني نهد سناكر اوكنا. شاوت باقى الله ما سناكر اوكنا كاد. وزر ابي فايسان.
1: اما اتويريا اتارابت كتيتون نكتي. مربات كسري مسقيت كت. اميناي ايدواي فارس كتيكن. شبوتي سوكت مكتو وتكت كتيتون نكتي.
2: هكاتيو يوسان بانفا غدالو بهل سناكريت اوتك غدو سياي قرباجي تباه تو ناتيكا اما كاتنا تي اوتك ربا باري غدا هوغي ينه بودور يانه تاسبا
3: كاش
1: بدكوا بيوكوا هاي دي واتا با هاي ارو كيف عشان هو دايفكي هنا سوال نايون بروك لكن برو بام ديني سناكرهم مناور سناكرهم
2: اور انی دا اعتقادی کستو بریو کر سبی بارو ایدے نای رکیا مہ اپ کا بریو ہما گی ہوے مہ اپ انافو بی
4: امینا ایتے ان تے کم دلتی ہو گند
5: تے کم بایا تا ہاں با کرما آیا تلہامید ارے دات نی ایک یہ گو تھو گدا اندے مکوے

0: كنت يمكن يا أفرى قديت هن رباتك قصت هيك
1: برو بيباهي قدنا الله بيشتغل إلا عم
2: بيبرو وهن ميتك فين عاب الله مهاجي إنسان واجي علي نوب أددوا قبيه ويكسيا
3: ياك أكاب كدهم الله مرسم الدنكه
4: سلام عليكم
3: عليكم السلام
4: ام باروكنا سبي وهاش هون امبا حمينات حنين هوش بابا دي هون وما عم هي كتون جوري عم سو روتين حسما ام في سي حارو هيك
5: دار انا نقبل
4: في شامل انا تعريت هو ادير هاي برار تبع دور السي
2: ادي انت تتمع لو فاهم سمني هيك انت ادي دبافا
4: كك دبافني انا ادو انت هوري وا سلف باري دوا يا فجرك سلفي صوت نشبك دي حمينات انوت سنقد تنقد نيت تشبك مباركنا يقعوكنا انا ريتيت فيك انا بشبا
5: واج بسم الله هذا جبروك جنبيرو ان وتقول اري بروك او باتكتا كسينا مسكرايون اقول قندو ساري هيد بغير ما يبكنك هاي نسا ادلوكنا درب هاشناين
4: ادلوكنا قاهرو سور مباركنا سبيع فيها باكي وار لعلو اكتي هن تمرواتو انكويتت بدرا كينو انا عريم باركنا باركنا قهر وكلكراك
2: باجي قاده قاده نبعفا
4: تقلب عفن
2: يعني بتسني قريت هاي ابكتا ناتك ابيك با فايسات اصبر ما تتما

0: الله الله أنا بروك هذه إيد الناي توكام هذا عامل
1: تشياتي بادات بيتها سمدات ما عدم باتو تاما
0: باري توك انتم عاري منو كواه اتيني بان كاكا كتاما
2: ناناتي تمتر بي
0: باري توك انتم عاري همين آي تيغا توكنات كتايت كتاما
1: تاري داري أنا بتسوق هرتا نانا كاتو تكتامتا
0: باروك دالمو دالم الله أريني تكي
1: يا هو يا هو قن بھليا قديان هي قن بھليا يا فوق أبكتت إشارفك أبكتت إشارفك إذا أبديك لاسوك عندي أفاي
0: أنا صدق هذه دان إيشوك يعني الله أبكا
1: نا صدق هجكتي وهمش إشارام قنا صدق تبري دف
0: يا ووري أفاي كاين كوكو مدملي وكام أري أن قايتو هلق كريديا
1: جيغا وحالي جيغا أمينا بانغا داتا شيغا
2: أمينا يتايم بعد قاعد إغرم تاك دورا ودرويش هيك والي بارو غاري انتم عاري تاما انتي ياقوا داتا ناس

0: فرامتاون حمينات مرايت هينيب ان كتم
1: تون انا هي ابغتيت ماري تو ايتا كوي بعد تام ريويت ماري
0: شويوكنا انتي هو غديا براكنا ملهاكنا توكنا كتي

0: ሽባ እሰርከነ
1: ኮሾበሮ
0: ኮሾበሮ አሜናይ እኩሴ ዳላም ሀንም ባ ታኩይ አርዶር ከዳላም እሻውይፍ እብኢሻምና አንውቶት አልየት ረገድ ሆይ ከትእ ባሩሁን ኮል ይሃይት እታባ ኤንጋ ዲሃፑርት ውርባጂ ታባ ባኮ ቤት ማቶ ባካይ ኮል ይሃይት ድብስያን ኦሚን ኤድዋይት አባብት ኦት አሬ እዋጅቦ ፋይሴ ታይ ዋሊካየክና
2: ስድኩ ኦል ሃንን አፍሪሰክና
0: ከፍሩስያይቶ ንሽብባይት
2: በርስናይን አብኬትናቲ ታይ ዶርካ ገደብ ገደብ ድብስያይ
0: እጋላቴ እክተይ ታይ ብገረመም
2: ውሃ ጃን አሬ ታሰርቴ ታሳር እከቲ እምባታታን ታይ በአወደሚ
3: ባግራበይ እፈሪ በሮክ ትከቼት ናቲ ውግቡይ በሮክ ሽባብ
4: አሽባ ኦተዳ ኤብቴናና ኦናኔ ብናሚናይት ኪስና ክር ዋይዝ ፈራዕታክ ኦትጋዚያ እምባቱ ብትሽቡቤ بارك تتوارين ويرنا وحاجي بي عرريو عن اقواسم
5: باقرا باي وبرق الله بباركو ونحنن عجرتي بتتكواسينا كتمنا وروق عادو عقنا شبشب اكاتيني قراماميت شبابي بكاتيك تنهرويتو بشبابيك عري ويهرسنيات
6: ونحاجي بروق بروق بيدين هوك ونتجد اكاد دواي تكاتيات تناتي هوش اقاماني ادي اسبرهيو
7: باقاشي ونحاجبان واسيرن ستكوس اون ناغوايت ماغنايتي توسيت اكتبا تانو تيته ميكوض باديد لامي اكا موسا والي نايت انا كات اما تان كستوها سمياي انا بيت اباتي تكمت اسكوي اسودف دو اتوبا تو ماتير وار مسكين اتابا
8: باراك رهي باراي تكيني خانن انت اتماغنا روك تفيد نمترمكن
9: نبي تاسلين
10: صلاة
9: اما صوبا بين بال ذهب حديده انا باكاي باكاي تبن حديده
8: ويلي بعدر ايكور غد ديابتك
11: غريميوك نوكنا ابرك تاجك تانت فين نادي
0: شت كيف هيكون
2: ساكت ايره دبا جوناني غريم اوكنا متلاسيب حضر باكاي اوت سرت بهديتي بهل اكنا كي ارون هون
6: انت جاتون شبشكو باكاي وليك نيت ارينا كن هينون غريم باروسكي
3: كبك كتيك هن مدلسي بهديده نفر تايدي غواتا

0: مجلس أنا بسرويت أريد إياه بتكاتيني
1: كاي أنتوا تلاساوا
2: أمين أي تي بحل إكنا ماسو بحل إيني بأري دبي ديا با دبي وكمون حاقوار باروك أري وهاجب

0: شوال كيس هروي وا ثمن كيلو سوبر تني وا
1: مدانوك
0: إن أنا وهاجوا
2: ترموما وا أو فشوا هيكل وا أريك تتأجيرتونا أسريهو
3: أجايب أجايب أجايب أجايب أكره كم قرقوش كيكا إدو هبنيني وا سارة تنغراتي أكيف داينات السالينون مانغنات السالين هكم أمبارو تدي أبتكاتيني قبالا ميك تكا
0: حمينا تينا دو فرا سمايك أمبار يوك سبقي أري وهبني وا سوفي وا أنا كافرة
2: بابو ناي اون حقي كجرب أقوار تتاكوية تو فرسا اندوا إن جادان نون نان أقوبا بان
0: حمينا تي بالن بعد بين بابيك بحال السلاح
3: واجي بسان قبب
2: بوديتي حريت ماغا يلوتي هاقل هي
4: Awar ayat tafsirnya, ayat kedua ayat sana. Indah urit masya ya, gabara wa itano, tano tin, hanen tarau tin.

0: امابريوني قط دايب هادي التان وهكم وهكم تاني انا قبل امال تسرت اللواويت تذياب تكاتين اقاسوك نمده اونا هاري اون همينا تقوم بيبينا انا بكرات تاني مكروك نباق امنا تويرت يدن كناك تكتين
1: اراي وراك ادلوا حقو حكم تانا هميناي او نفع اكرا قرماي او حكموكنا اسقواسر ايف باقرامي ناد قباب تغتينا كتباري قلتا هميناي تيد هاي حكم تاني حكم اسلفيت هاي و دايناي تيد هاي و اون باقرام عفويا
2: الله مباركو
3: هاجي ونهد نهامد وفر
0: اسلفون افويت وادهوري و ابريت تناتي اومال اكورد ارشالك بيكايت تناتي قصو بون قوسيو خنات غاتو باكي هوي قوسيو كنيا دي نهامدو
2: بسم الله الرحمن الرحيم هننت ارواتون فايسانيف مينايتي تيلا اري جيساتون نشببنين ايبا فوري باروك اراويت اسنيكير هوكي مليادور سويا انريبيك لكن اسنفين فرق

0: تجدي توك تشبو معنا يتفر إني يمتال تك نعم كسي إنه إدوا جوبيب تاي تكاد وهبن وفاش بتستوكي بدلني باروك نقاس راتيا أور أريب هنيز جدا باكاي نميا واستلته
1: إن باتوك باكاي تكتين هنكت هاي أري باكي غرهاب ولي كهون يدني هوي بيشني
0: إدو إن شات هديدا أتان أوكي أم غرماتين
1: تان أري نان جوبيب
0: تون شريفة بإنت تسر الوقت أوتو جرويش جنيد إنت و ترمو ما يجاوي بيروك خديدة سنين تون إيش نانينة غلطتهم يهرم
1: أنا همينا إذا تاب أنا كنا
0: هلا دم ديراني فنا سميانو بن أب كايت نصفادك أنا بلهستي تون ترمو ما يجاوي كنا باتي تشامي بأمي
1: تون هم باتي أتبتا
0: وري باوانين تباري تونات كتبابي قبل أنا بسوانين
1: بابو هنو هو أنا ريك نم تتاهيسان
0: تابك أصبر بابك أنا تعيش
1: أنا أو كنا يجا
2: تغدي
3: توك ناري كاكتو تغدي ادو اكنا فايسيا هميناي داري توك نتواي تاي تون اري ادو
2: اجيب كاك فايستا
3: ادو هوغون سوكن نو اي تامن انا بقى كواسي افو يعني بيا اني داري حكميا
4: انا شلت شلت شاب قرمي اكسينيت تونا
3: طاري تمعكي
2: طاري تمعكي بير قاسد
3: اها هميناي تواي كان تنا كواسي مثل ده كواسي دوري نو كواسي باغرا باري افونا
4: دارت باباي انا شلقنا حكمت انا دي دار افونا تيدنا سني باي غناي بويك ان دورك قبل من
2: تمعك
3: دوري هو سلف هو هاي ساكن يا باري انا دعينا تفدينا تكون كنت
5: كن في التكويت كن في مدرسه كميتين كستو بيانو
3: اور تمعك قما جاو سي هوغيف ان شاء الله رنا كتشبوبي انا تاش
2: وري بوي اري مشيت ففنان حكمي
3: ورانا كم قالك ماما ايو برات دي
2: انا انا بريوك سبين ندق همينا در تويوم نانك نانك يا حبر
3: انو ده اون اري دوري وا سلف حين كوري ببار اين ده حين تفرينا تكرك انت
5: سلفي في الروب نانك كتير تاي شفتاي بكتير انا بس مرباطون تاين بس
3: طارق ما جاو سي اوقيف ان شاء الله رناتك تشبوبي اني تعيش
2: اني تعيش ندي هون
3: غربايون وا اون حقيقه اكرا دالم يو اون ما قال بداويت بيت كتاي اشنو

0: من هذا كنا ينقى
1: أورو مدلسي بناني
0: مدلس لقرم كي هاي بيشامل أقولهم وفاش وتربيلو وتتابع إني تيب باري أفويا يا هاي نقص إنه بعنا قبل ما دار
1: بابوك أريك نانه
0: بابوك أور قاسا بكتيت أنا فايساني أنا بشبه بنه بنيت باري أتبيا أنا قبل ما دار
1: تورت بابي

0: افويتي وبعد ايات اوري اون دوكو كا بكاتين ايفن كونسيك اي اوكا
1: ابي ايت اغلطا لوم يا اركي ولوم انت كت اول اودي اري او دون دي ابكاتين نوكس باكاي داينم غاري مين كمبار
0: دو ابا كان ديات دالم اني تكم كغبالما
1: شالا غغليوا هاي هابنا مي اوكي فالا مي اوكدي عمر يوك سبي ككورمان اسمك هابن ابري وا تفروسي ايتكو تون نوتندي
0: لا رباب كيكا اور وہ ورے کون سے گتھوک دیا بکاتی نے ان ہمینائی تو روک کا
1: یادا دینو نم سم کتما تکتی او نہ ہر یم بابو دی تو الک تے دھک تھائیس اور او دھن دیا بکاتی ریوی سو کوسیت او نہ باروک تے بری او نہ نہ ہکتا او
0: ان ہن شاو تو اگی دھک کا یا شام
2: تے دولتی دو تندائی باتو کس نہ دائی نا اخر گنی امگنی آتے ترحموا تناو بابريب
3: مناو رمي فينا تبريب انو وكم تتما
2: هداي انت عارف انا ما مبكل همن نودر بيب انا ايفي
3: او تيفي ترحمات بابار او نايت هديت غنمك با ميغاك تتما

0: يا الله انا همدو سلامة ما تكرفنينا
1: لا ما شاء الله
0: لا بعد من دواري الله دايبي اشيش نقنا
2: راوري تنيري كواسياتون كتا دايبي اشيش نقنا يا اون عندا بودا خير يهني

0: يهدرن هون.
1: ما شاء الله.
2: شبابنا نان أريئين هكنا.
0: أما قنا فردائن كيكي يكتيهوب أدليتا دابا يكتين تلهاميا أمباتي سومرا إيفين
3: نانات
4: أول إدائن كي تكيت تمشكلاتي حديدني مالهتي تجهاتي ريو ومرمامياب بيتاقني إيقادي هو أوصلا هو وميسلاب نتاقي بات أدليتي ورد قبيل بتكيني بدايني واجاي لندا كاسيوم بيتك ايف مهيناي بداي
2: واجا رنوبين
0: واجا بارك شبابو رجون هوكنا نيادين
2: هنن هن دايت امكرون كتا وكالاين سومريت نيبايه

0: رافق ناتا
1: انين بشامن رامن انا تسسكون ناتي في انغاتي
0: مراوي قديف
1: رايو قديف تونا نكتيني سويتون تربي
0: تدولتي دور ككتف
1: تدولتي دور تشكيك تايتا عني براتاني
0: تشوف اون ادر ما عند هيك بابوني اون انا هنري وين عبارة
1: نان هري
0: اون امسا تيتا تفايسا
1: تيرا تكتك توك فايسا اندي سواهي
0: اون ام بدلو اوكبيو هي
1: برا راكو بيو ايه نا حسري بتحارو
0: اتفايكت اريان
1: اور بادا راكو بيو استفايكي ايا هو قند هبشر هبشر اور حر امسيت بلت لي اوه هبشر

0: как мы там?
1: Сам ну коса, вам мы там. И на этой дом, так как ты фина, где он? А я вам кто я? А я вам теперь как надо вай дела сам тона. Да вот ты дора, я крат там.
0: Да ты не на тай, а не тай даман. Ты долти до нан так отъе та.
1: Нан так надо.
0: Амса, грима та так.
1: أم سرح أدويت توكل أويا.
0: يعني سناكن. أقرب ما تتعاقب ناديو.
1: إن هديك يا باندا. إيش أكبرين عندا. براك يتعب كن هذا.
0: إيش أكن أغني نباد أي. أقرب ما تتعاقب ناديو.
1: يا تبسنا. بس راقب كيون. ما تعرف هدقو هنريك هم ينادي بقنا ويت كنا بعد هدقو هيدي. قد أبيت وين بتو. تسوون. بيشامن بيشامن. أبي هندوك هيك رفامة
2: بقيك هيك إيش شلك نفع بقيك هيك نات فايدة بقيك
1: يفق أبو صنانك أتيك بيأستقك أتيك.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. وهاي نعتك قمت أمها هي أوف.
2: ناي هروي في كاتراتني.
1: هروي أنا لكم بيت شفت بيت.
2: بيشامنا. بات شفت بيت.
0: تشفت أبي هذا أبكى.
1: أهرك وجي بابك ناي آه. نان هروي أول.
0: هون همينا دردينا.
1: نان رابته.
0: أول فقنفني من عمل يسوقنا.
1: وهاي نيا أقرأت شبهون. وتقرأ بقوة ما كذا وكشوم.
0: إيه ناكتي. أنا شو ما.
2: بيشام لنا ناتك.
1: خلاص
2: شو نعم؟ سور بعشوها.
1: ماكو مسيا سام سلام رد بقى
2: أوه. لا نيتك هلان سوا.
0: أمسة ثامن هتاعو.
1: كشينا. أراك كنت بنعرف تقبي تاعك.
0: أنا وياه الوابك.
2: كتير تقعدك تقبي هذي.
0: هتقول بلي الوابك.
1: تون لا نسيب تقعدك نوى.
2: Aku tak tahu dengan dia untuk ayuh dia untuk ini susu.
0: Banyak tip ke kamu dah tahu.
1: Dah tahu, tapi nak belakang tak baru asyik gitu.
0: Tapi boh.

0: بشامله تفوتي بوك بارتاتك وما بحمي جيجا
1: تاجر اني وهمي نايتو اموسا ساعني تاستبركاني

0: سوري هاي باتوك انا درمسي انا بري اتيلر كانتين تابا كانتين واحد انك هوغندي
1: داي تبا
2: هو فرا يويا كاكوري جاي اوغا اوكنا هيك غاوك بيها سامي
1: داي تند تيلالا تدنك اشك سدان
2: يا رب مدهم قواسا
3: صراحه مش عامله حاله شيء فات قاعده
1: انا ابي اريد اتسسك انت ما تشرب جيت
4: محمد النبي تايس الدين الحمد لله امس لا انقال وقاسنا في دلي ملتيت قبائل تبتك اي في بوفنا وتماغنا وتم

0: هون هون نانا حد حيدور
1: بس نيتا ان هوكاي سي ساكت يدرو تاي تو سي ياو
2: بقى كاتيت سوري فناب درب اب كتاي كان ان توك تكاتي وايو خفدك
1: تيفت هوك افيا بو لا ليتن ام ترما وهيك حمينا تاي هيد بريك

0: باب النقبيب يا ريت قبيب باب النقبيب باب النقبيب باب النقبيب
1: اها شد هنيتو او نادهن

عزو سلامتنا تقبلوا فنو اير تي في ام كتال تركوب خبركم تعزبتنا كمي تعلو نساعد حمش يسدلو هاجرون هاجرون زيناتات حزنا لكم قريب نازلنا ارسي مسمرم سغراويت كون قام الكتاب ره تولد بمهانينا نمكتالكم بخبرنا عدمنا بغند ارس تزينا نفلم اما حدار غاش باركا ابنو زوبا هايكوتام سالمعتي مصنع او حرشا زتيو ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ክረምታ ወፍሪ ተምሃሮ ንልምዓት ብፅቡቕ ይሰላሰል ኣሎ ኤርትራውያን ነበርቲ ስዊዘርላንድ ዓባይ ብሪጣንያን ኣየርላንድን ከምኡውን ቀጠርን ቺካጎን ንሰማእታቶም ብሓበን ዘኪሮም ሊባኖሳዊ ምንቅስቃስ ህዝብላ ንወተሃደራዊ ህላወ እስራኤል ኣብ ግዛኣት ሊባኖስ ዘይቅቡል ክብል ነፂግዎ መጠን ፍርያት ነዳዲ ሊብያ ድሕሪ 13 ዓመታት ናብ

0: مريم وايد حقي
1: هذا كوكا ما اسكت أمي.
2: ده حتى دول مد
1: انت اللي قريب ده حدا كافهم سليت التلات
0: ده حنتل عندك كلكم سلكت للتلات سني

0: فرات يكون
1: عرب الكين كلام درو لشهواتكم حرن تربيت فري مالك نوديكني ويوم كنوديني
0: اللي قريب عند حدك حقو مسليه تلكك انك قلت كما
1: بالله حراتو تهملك على بحوطه ليت انا ساكي

0: مريم وو مريم ابو عثمان مالي تقرب كل ما تني وكد له قريب يرى اللي قريب كتف ابو كمس البيلين وكد له بيلينيتا انا ابو يتفاقدك
1: ابو يا مدور موته سعيد
0: والله مدوركم موته انا يدلي لكن مي حتى دور انت ود 4 سنه انت وانا بلا مريم عندك حمسات انا موته هاتي لي
1: كم جاء موته
2: واي فرور انتو اور سراوي قتلته اوتيلن
1: ابويا من الريو كيف اقرم على سعيد هو اللهم كلهم ابلغهم مثل ابوهم دول للتلهوى للسعقه كيف لا رأبوني ابونا من هالليل يتعين ويقعناني يتعين ويقعناني
0: اللي يكوك مريم
2: اللي يكوك مريم انا اتاكل حوكو ابوكي اللي يكوك

0: سعيد سعيد يا فرحت عندنا حتى ما كنتش بابانا قول لك يا سعيد
1: كوبا وفول
0: كوبا
1: متمس
0: ريح
1: خير
0: متمس
1: خير ليه
0: مريك
1: حن
0: سعيد حنا سب تيلل حنا ما طعم كلين ولا تيللنا ثورة مفجر تلينا قاك من قبت بقسكو
2: كو بديري بيلكونيتا اللي حجت كدم براقم سنوايا ده انا مثل منك الحدق
0: بديري قبتنا وادت تلينا قاك من قبت لينا
2: كبدير بولاميتا من قبي يا ريت ان يكون هذا اللي حكي اتقدم برا قمس النوايا انا دمت المنقل حداقه
0: كقدم حنات بقاسنا سلامتك
2: كرب اللي حفظكم.

0: لي كوك مريم. ليكو يقيس بلكيه ليكو
1: نعلو ودا سعيد هوي اقل لي وقل مكري
0: انا المسلوم التلوث حق عالكو كلهم صورت فقر هتو ما فقر قد تصورت انا لابويا بامحرا ما يتيكم مريم ايمانو سبرودي بقسكو انا بقسكو

المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها حاكم مغرب القاشبركة يجتمع بمزارعي هايكوتا، حملة التنمية الطلابية الصيفية تتواصل بصورة جيدة في جنوب البحر الأحمر، إحياء ذكرى الشهداء في سويسرا وبريطانيا وإيرلندا وقطر وشيكاغو، ردا على قائمة واشنطن السوداء قيود صينية على 10 شركات أمريكية، أستراليا تبرم أكبر صفقة دفاعية في تاريخها مع كندا، وستارمر يستغيل من رئاسة الحكومة البريطانية. أهلا بكم مشاهدينا. عقد حاكم إقليم القاشبركة السفير محمود علي حروج اجتماعا مع أصحاب البساتين في مديرية هايكوتا، وبحث سبل استخدام الأراضي وإدارة المياه. وأوضح السيد الحاكم بأن الإقليم يمتلك أراضي واسعة وموارد أخرى مناسبة للزراعة المطرية والمروية، مضيفا أن أكثر من 224,760 هكتارا تزرع بالأمطار.

و15700 هكتار عبر الري و54000 هكتار بالزراعة المطرية والنقدية، وحثهم على العمل بجد لتحسين سبل الحياة المعيشية والاجتماعية والاقتصادية. وذكر المزارعين بضرورة استشارة الخبراء وتنفيذ التعليمات المقدمة لهم على أرض الواقع، داعيا إلى فهم آثار المبيدات والأسمدة الكيميائية على التربة وصحة الإنسان والبيئة والتخلص منها وممارسة الإدارة السليمة للأراضي. وأضاف السفير محمود أنه بالرغم من أن المزارعين في مديرية هايكوتا والتي تضم أكثر من 3400 هكتار من الأراضي الزراعية المروية يبذلون جهودا لتحسين أوضاعهم الاقتصادية من خلال زراعة أنواع مختلفة من الخضروات والفواكه، إلا أنه ولنتيجة أكثر فائدة تجري عملية توزيع 1700 هكتار من الأراضي على المستثمرين في ضواحيها دمدمي وفيسكو وألبو وقراشا وقرسب وعشنكيت وهيكوتا. ودعا المزارعين إلى التركيز على تربية الماشية بدلا من الاقتصار على الخضروات فقط، وتجنب تدمير موارد الأشجار ودفع ضرائب الزراعة والماشية في الوقت المحدد والتأطر في جمعيات وتجنب الاستيلاء على الأراضي بطريقة غير قانونية. من جانبهم اقترح المشاركون فرض رقابة صارمة على المحاصيل العابرة للحدود وخلق أرضية لتسجيل أراضيهم الزراعية في مكتب السجل العقاري وإقامة مختبرات لفحص صحة الماشية في مناطقهم وإيجاد حلول للمزارعين الذين لديهم إشكاليات في الأراضي الزراعية. أفاد مسؤول وحدة المدارس الثانوية في إقليم جنوب البحر الأحمر الأستاذ برهاني قبر إكزابهير أن حملة التنمية الطلابية التي بدأت منذ 8 يونيو الجاري تسير بصورة مرضية، وذكر بأن الحملة هذا العام يشارك فيها حوالي 590 طالبا في كافة مناطق الإقليم يعملون في التشجير وحماية التربة وحفظ المياه وزرع أشجار الشورى في الجزر والشواطئ. وأوضح خبير التشجير في سلطة القابات والحياة البرية السيد علي أحمد وخبير تنمية أشجار الشورى في وزارة الثروة البحرية السيد حيلاب تولد بدين فوائد أشجار الشورى، مشيرين إلى وجود برنامج لزراعتها بكثافة في جزيرة فاطمة. أحيا الإرتيون المقيمون في مدن سويسرية وبريطانية وإيرلندية مختلفة بالإضافة إلى الدوحة في قطر وشيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية أحيوا ذكرى الشهداء بكل فخر واعتزاز. وفي حفل التأبين المنظم في جنيف بحضور مندوبة الائتلاف الأمم المتحدة السيدة صوفيا تسفا مريم، قدم القائم بأعمال السفارة الإرتية في سويسرا ومندوب الائتلاف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السيد هابتوم زرعاي قدم توضيحا حول الحدث التاريخي للعشرين من يونيو، وقال إن يوم الشهداء هو يوم المسؤولية التاريخية وتجديد العهد للإرتيين. من جانبهم أوضح رؤساء ومسؤولو الكانتونات أن يوم 20 يونيو هو يوم نتذكر فيه بفخر التضحيات الكبيرة المقدمة، وأكدوا مجددا الالتزام بالوفاء بإرثهم وذكروا جميع المواطنين بضرورة المساهمة، إذ لا تقع مسؤولية دعم أسر الشهداء على عاتق الحكومة وحدها. وفي احتفالات لإحياء ذكرى الفخر في لندن بالمملكة المتحدة نظم المشاركون مسيرة يقودها الشباب مضيئين الشموع ووقفوا دقيقة حداد على أرواح الشهداء. وألقى القائم بأعمال السفارة الإرتية في المملكة المتحدة وإيرلندا السيد صالح عبد الله كلمة أشار فيها إلى المراحل المريرة والصعبة التي مر بها شعب إرتيا لتحقيق استقلاله وتأمين السيادة والثمن الباهظ الذي دفعه، داعيا الإرتيين المقيمين في المملكة المتحدة وإيرلندا إلى احترام أمانة الشهداء وتقديم مساهمة عملية لتنمية صندوق أمانة الشهداء وإعالة أسر الشهداء. كما أحيت مدن شيفيلد وليستر سيتي ونيوكاسل وليفربول ونوتنغهام وكوفنتري وبريستول وكارديف وويكفيلد وميدلسبرا وساوثهامبتون وميلتون كينز وغلاكسو وبرمنغهام ومانشستر وليدز وبرايتون 20 يونيو يوم الشهداء. وفي المناسبة تم التبرع بمبلغ إجمالي قدره 25,357 جنيها استرلينيا لصندوق أمانة الشهداء. وفي فعالية مماثلة نظمها الإرتيون المقيمون في قطر في 19 يونيو تبرعت الجالية بمبلغ 10,000 ريال والمشاركون بمبلغ 7,200 ريال، أي ما مجموعه 17,200 ريال أسر الشهداء. وتضمن برنامج ذكرى الشهداء الذي حضره سفير إريتريا السيد علي إبراهيم وعدد كبير من المواطنين إضاءة الشموع وكلمات تمجد الشهداء وتؤكد بأن عالة أسر الشهداء مسؤولية تقع على عاتق كل مواطن. في غضون ذلك أكد الإريتريون المقيمون

في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية تعهدهم لتنفيذ أمانة الشهداء. وتضمن برنامج إحياء الذكرى مسيرة وأنشطة فنية وفعاليات ترسخ القيم الوطنية، وتكفلوا بإعالة 35 أسرة إضافية من أسر الشهداء لمدة عامين. قدم موظفو القطاع العام في مديرية بورتو ساوا وبارنتو ومقالو وكذلك التجار والمزارعين 145 ألف نخفة و35 كونتال ذرة لأسر الشهداء والمسنين. وقد تم تقديم مبلغ 110 ألاف نخفة ل 22 أسر الشهيد في بورتو ساوا و35 كونتال ذرة ل 142 أسر الشهيد في بارنتو و53 ألف نخفة ل 8 أسر شهداء في مقالو. من جهة أخرى، نظمت مفوضية الرياضة في مديرية تسني حملة لرعاية الأشجار في مقبرة الشهداء في 17 من يونيو الجاري. أعلن المشرف التربوي لرياض الأطفال في مديرية قلوج الأستاذ تلك محمد إدريس أن الاستثمار الرامي إلى تقوية خدمات التعليم التمهيدي في العام الدراسي 2025-2026 حققت نتائج مشجعة. وقال لوكالة الرنا أن الحكومة تمنح الأولوية للتعليم التمهيدي إدراكا لأهميته، موضحا بناء العديد من رياض الأطفال في جميع إدارات الضواحي بمبادرة اتخذت بصفة خاصة عام 2025 بما يلائم الطلاب. وأوضح الأستاذ تالكي بناء 41 روضة أطفال حتى الآن لتقديم الخدمات لأكثر من 2390 طالبا، داعيا الجهات الشريكة والأسر والمعلمين لدمج الأطفال في سن التعليم التمهيدي في العملية التعليمية. وقالت مديرة التعليم التمهيدي الأستاذة رملة قبر ميكائيل أن الطالب الذي يجتاز مرحلة التعليم التمهيدي يكون ناجحا في رحلته التعليمية التالية، وحثت العائلات على إدراك ذلك. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائيات الإرتية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. فرضت الصين قيود تصدير على 10 شركات أمريكية تعمل في مجال الدفاع والمعادن النادرة في رد على إدراج واشنطن لشركات صينية في قائمة سوداء. كما حظرت السلطات الصينية على المؤسسات الحكومية شراء منتجات من عشرات الشركات الأمريكية الأخرى. وتأتي هذه الخطوة بعد شهر من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين وإجرائه محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ بهدف إصلاح العلاقات المتوترة بين البلدين. لكن واشنطن أدرجت لاحقا 80 شركة صينية في قائمة سوداء جديدة بذريعة أنها تساعد الجيش الصيني، مما دفع بكين إلى التهديد بالانتقام. وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان أن قيود التصدير الجديدة التي فرضتها تأتي ردا على العمل المشين الذي قامت به الحكومة الأمريكية بإضافة ما يسمى بقائمة المواساة العسكرية الصينية، مضيفة أن هذه الخطوة تهدف أيضا إلى حماية الأمن القومي. أبرمت أستراليا وكندا اتفاقية دفاعية بقيمة نحو 1.8 مليار دولار أمريكي لتصدير نظام رادار متطور للمراقبة بعيدة المدى في أكبر صفقة تصدير دفاعي في تاريخ أستراليا وأول عملية بيع دولية لهذه التكنولوجيا المتقدمة. وقالت الحكومة الأسترالية أن الاتفاق يشمل تزويد كندا بنظام رادار ما وراء الأفق الذي يوفر قدرات مراقبة وإنذار مبكر لمسافات طويلة، ما يعزز قدرة أوتاوا على مراقبة مناطقها الشمالية الشاسعة لا سيما في القطب الشمالي. وصف وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز الاتفاق بأنه أكبر صفقة تصدير دفاعية نفذتها أستراليا على الإطلاق، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين لم تعد تقتصر على الروابط التاريخية والسياسية، بل اكتسبت بعدا استراتيجيا جديدا من خلال هذا التعاون الدفاعي. وتأتي الصفقة في وقت تسعى فيه كندا إلى تنمية شراكاتها الدفاعية وتعزيز قدراتها الأمنية في مواجهة تحديات متزايدة في القطب الشمالي. أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته من رئاسة الحكومة وسط انقسام يشهده حزب العمال الحاكم، في حين سارع منافسه على رئاسة الحزب أندي بيرنهام إلى تأكيد اعتزامه خلافته. وقال ستارمر في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة في داونينغ ستريت بلندن أنه أبلغ الملك بقراره، مؤكدا أنه سيبقى في منصبه حتى انتخاب رئيس جديد لحزب العمال في سبتمبر المقبل. وأضاف أنه اتخذ قرار الاستقالة استجابة للأصوات التي طالبته بذلك داخل حزب العمال، متعهدا بانتقال سلس للسلطة. وقد أصبح كير ستارمر سادس رئيس وزراء بريطاني يترك منصبه خلال السنوات العشر الأخيرة.
أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية قريب عبد الحافظ قريب اختتام المناورات العسكرية الجوية المشتركة التي نظمت في مصر بين القوات الجوية التركية والمصرية. جاء ذلك في بيان للمتحدث ورد فيه ختام فعاليات التدريب الجوي المصري التركي المشترك بجمهورية مصر العربية. ويذكر أن فعاليات التدريب الجوي المشترك المصري التركي كان قد بدأ في 11 من يونيو الجاري. مشاهدينا، انتهت النشرة، ولكن قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها. نعم بقى أكلوا الوقاش بركة يجتمع بمزارعي هيكوترا. حملة التنمية الطلابية الصيفية تتواصل بصورة جيدة في جنوب البحر الأحمر. إحياء يوم الشهداء في سويسرا وبريطانيا وإيرلندا وقطر وشيكاغو. ردا على قائمة واشنطن السوداء، قيود صينية على 10 شركات أمريكية. أستراليا تبرم أكبر صفقة دفاعية في تاريخها مع كندا. كوست أرمر يستغل من رئاسة الحكومة البريطانية. مشاهدينا، انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.

0: مثلا يا اثيوبيا ابادر ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع الى الابادر ارجع اثيوبيا ارجع اليهم طوال من الاسواق نصو خبز احنا ناتنا بريت سمر دولياتنا
1: انت اين يركم بريت؟
0: ها براون يرونا اربع جسم يرونا كلاشينات يرونا ناتو انيرجا يرونا كلاتنا ناتنا بريت ناتنا دفاع دوليو
1: افتا مركب
0: كبا ما نمس حلفنا نتدلو كله
1: دلو افتا مركب كون كنت
0: تدلو مركب قاعده قاعده لو هي قالوا افتا دلو انا رشاش افتا انا براون كريتيان برونتين هيجي السوق بس يعني السوق تقصو بس كون يا غزيو بس على فتره يا ما اكل له خفت لهم كل مركب كان منصورين انا قاعد بعرف فتحيه خفتنا لهم مش خفتنا لهم صم تم اسبلوا ساعتنا هنكر انه صانا وزين غبهم
1: كفتو عري
0: اه وزين الصلاي ابزي قعده
1: تاريخنا هو كاس
0: الارخ هو رحبونا
1: يا
0: بي ابزين دنكاليا كم ذا هند بتاوي تاريخنا نحن نسو نسو بمركب نيرونا وقي ونحن بزان اشتنينا حيجي كم ذا كم طوال نحن نحلف دلنا نسو حجي تطويل نيرو ما برهتي أبرونا فتقدر له حبه
1: طيبكم
0: هبنا ورشاش
1: نيركم دي
0: هو كم يعني بري حبه كابو رشاش جينا طيب أبنا طافيو بوجينا هدي منا نحنا دحرى دربي ودربي أبي كرخ بنا البحر دربي نيرنا نحنا تزجعنا الطقم بريت
1: أنت زرقوا فهم كنت هم كتقبروا
0: وعلونا عندي وين طافا وسام
1: تغصو
0: وها أيوة لمن تاي تي ناتنا دفع سمر مثلا دلو يخا كل شيء دلو لا هذا راهي منا وصلنا طافا يا يطلقوا يا يطلقونا هذا خب كلتها

0: نسعر كيسان تيلي كاب بقصة عدوات ليه يوم نيري بدي يأخذ مكرار زوالي بوم بكون
1: أدي محرات بوم كي تقرب أبوكو قابتها رسان مستمر سمجزان أسده بيو من يهي لناني
0: واي ترفنا جمالة من حناسس
1: واي
0: حرة حرة
2: أنا دا ويوم زيك نقرأت الليم برس هاتينا حويني دا مكين قزائي منيرو
0: وا أما تقام قبرة غيروا وفير اسحبوا
2: هاي ورسوس حاك خي قابقا كنت كنت دوضاري العمري هاي معقابه ما كرا
1: واي تامر صحيحون كما تخدر الوصن بس نجيب وين
2: هاي وقبالي
0: هاي بينما متحاتبي توارد في لبلري أنا لا سعدا قبي يوم تخلينا سنة كم من دلاتي ما برسينه سرح مزيب زي عرفتي وقف حسيره هت أري سلس تمرخة والله مني تمسكن قد حال ربعي والتزمني نبوهم بريو عباي تمعت تطوم بحال تمخدو
2: كابتن سلسة زي نتحدو ودن تزمون الكل
0: مسندكي كيتم بأسني حدا ربعي ودنس بالدباء
2: فريخي فريخي تقبالي إذن أي سير سسعتكو تقرر
0: سسعي عفكم قريفكم هابوني نعم لا كان من كاتره بدا أنت سسع غيره فنسك سماي تحاضركم زي نفيت أعرز هذا خي ودنو لكم حاليه حاموش تخبد ورع أسر تخبد تخبد ودنو دالوا
2: إيه إياس كاني خيخي حق تزاري أوه
0: غرراي ناوتي تنزل نو انا سلسه سلاسه كبرنا ايه ده حركه عشان بقيت هاي قدره
2: بقى في طريق يكون وي بقى في طريق يكون ذهبك كانت مسكن بالي
0: اه انت تتوقع وي ما بهم برقش هنا ملي
2: اركب موسيقى نغمي تخيتون هو كبري اخي اترف ده نغني ايه كابتا مبرنا لعلي اخلون تحمق هوي حمامي انت غنيها تسسع زينات كانت تدلي هوي تعمد مسابات بقاس كيدك اسكا حدر هوي مسا املاك كانت بقاس هماسي اوخا انا وحاجات كانت عطو قدي
0: وي سكة انت سيقوبال نوازا اينا تزارة بكمبر وي ما بقص لعب حال بجير امه كنت سسابة خلقها اها
1: نايلة بيوغة تزارة بنتلخة خمي عبينا نسلتكي
2: هنا
0: واه
2: ندي اخذ لك يا
0: اخي اي اهلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا
1: ولو انا نروح خير ما يكمل
0: هذا زوالي
2: راح انت من زوالي هاي
0: قلت
2: انت من زوالي بلي انا هن لا فاتي العب هيك
0: شنو الموت انت ولد اذا قول ها وزح تكون قطوه
2: هيك بناتي بعيده هيك لو فين تعلي انت
0: انا لا عندي وانا كنت بعد حكي
2: إيش حق فيه؟ دحرك أكو نقول أدي أري أمين فيوا أدي خيات مكيرات هانت وبكير كهانت كيم
0: بيبا أي تتجاوز بين غمري كيف هم ما تعلن؟
2: أي فالون لبام بقوم كي
0: تحشوا
2: كاسر أي من تريخي كاب سبيتي أقوله هو سبلا من تحي قبل مسلك كان زابين زنبر ويك أحن زابين سرح أنا خبزي تقول انا بلاي جهل نحوض نمو اقواناتنا اقواناتنا اقواناتنا
0: انت تروح بيا مودي يا ام بص عين سبيت انا غيري يدور زب اسو
2: سبايك ملخ سبيت انك عين ملخ انك تبل مركال انت قالو
0: انت حداكم
2: ما قلت نقو
0: يخدننا
2: هي سما انا قلت يقربني تاي قلت لي
0: كم افكم يقرا انت الدقي
2: الم ولين برخت قالي لباماتي اب حدارنا يا حمقاني
0: وي نفعك عين خمت الدفن فينا سوون يا بلنا به ومن دمر يومن وليد انت اتحبشنا قد زبلنا على السته نحل فتر فون كل اول وين ادي انت الدسا زبل عبل عوي

0: ده حالي نزل لي
1: ريخ هذا هي انا الشح وتحو بين هونكا حاجه زل انا حاول ها كملوا ما يليت انتينا انت فر اللي كان الصحاب والدي ها بيت انا ابرها خابيت كوي وفين كايت فلت كل رصاباتي وتحو بين سعد انا بزنور خابز وهي
2: انا ماخذ من الريب اللي حجيت هوي خايف له ومن تاع خاطر
1: انت خاط هو تتقم لي كويس زار وكذا له
2: كنت امني لي خا كنت قد عندي لي خا حدا زيد رايف لي
1: انا سمعها زقد له هنا كنت ترتب
2: انت وقع لنا دو
1: وين اذا درات قدم عبيده انت قال لي
2: زي ايد كعسه
1: ايد كعسه عرفها هذا وحج سلال عروبا ديروا حج كنا على هذا تحت فيديو ريها كحزاي مسلوك خوين وعطايتي ورموتي مسلوكو نزي قدل بمسل قدل زينا غري قدل دي طبعنا رديتا حجي ريها اسم سوازو خوين بتاقراتي اي الرص اسا تحشتا اسا مكحزاي دوازو حتى دوكي عوازو له اسا عناها خلا حرا يلني حاوي كتربي حلا لو مساسايا دي مرقابا
2: سول لي بعثاي كل انت شاب دم نارهاكم صدراي افتاغرات نوطي لبينني وي انا قاعد اخاز هبكا املاك كفند هبكاي اسات عشان يلقي طيل
1: متقاقي ها ستدق عقرات عندها
2: بفاز ابي عشان نكوب عليه فوت
1: انت هذه حشكه تتفندك عقرات هاي ما ابغى
3: وي سمع اسكنه كان يريد الصخره قليل قر دوكي عطيرني تورق غس
2: كورتا قلبت بلعن خوينكات حبالي لعبتك واطلاني باعلزي الزرباز انتقونك ويدلق
3: وما أننا تزارفوها سرميس كان غزكي
2: نزديت رخبا نقر آيت مني دكاتك عيسا
3: ودك أمرك أنا سلماني
2: أصطوع الكاتسا
3: زيت الأهلان
2: إلي ومي لك ألو
3: وعد لماني يعني لماني
1: قلت
3: لماني يعني
1: أفا برهي قدف قدف نستي ما بقى سنايت الباس نعف هذا حيش غيره
2: عشان نبقى عيره فتتا
3: برهس نعي لما نغتب لني أنا إنسان الزابرات فيها زريز نبت المشي نقع وين الخبه والد طفو أنا فم على حياتي حسينة تتسدى الكابي أزدتي أزدتي ما بلغة
2: بل أفزن ترى البهت إحنا العلقة أخالب كانت أوالد دكي فلت ألقى نخلابات دفرحة أوالد أولد كنت أمس أي يوم أطلق
3: بكي سأخالب
1: أنت تايزر أولي خات الزارب
3: بكي سأخالب
1: كين اسكفي كين أسرحنا
3: واحد إذا أبدا إذا أخص كريا جاي أبدا أدري تدفيقة تدري لبنك إذا أخرر الغضون
1: أنت أنا عسكر
3: وي لا يخ دكي أخالب أنا خاسي أنا
2: وي لا
1: عسكر
3: وي املاك اسراء
1: انت اسراخي ابزي حمام تاخذ بس خندز تندر
3: وعيت زربون دي خمس حنز دم خمس حنز ثمن ابزي نفسي فرو وينني
1: زرو وديلكا بقاقي كاين دي حنز الى الكا ريحه زرو
3: شيطان رحق على فك ما برن خمس
1: عطى نسبه التربيه
2: نزلهم
1: كل العلم مشاب الكاس
3: كم عايز اقول لك تاريخ نور انت عمو انا كيف كايندو غبر عركه انا كيف كايو غو حجي زربازي حزن غزان حكيده ازون دكا يحضرونيو اذا زربا وانا نسقع اذا زربا بوعيتا تطف نتاغرات كم زقيرنا غبا
1: زسمع غمدو كان ريحه عندي
3: مو بعد حياتي يحضرونيو
1: ابداني هاغي عبداني يا اخي سامع خاب علي الله هو وقال
3: برهاني بقى يا حالني الوامي لس زرم عيك تأمق بيت فردي مسؤودة وكبن كل التموت ونن على زي قبرو نسخان برو زرمو انت انت عصود حال انت عبي يقن عخا خاها
1: انت سمع دي خا زي سمع خم دي كون انا قيرتك قل ابي غيت بلني يخيل قوم صفتنا اسخاها سبعي إذا زربانا بزي كانت سمعيلن بيتشو كيتبين
3: قبرو أقول إذا قرات على إيدي عمل السامر وهي قبر الكلة معنى
1: حيدي

0: صحاح حوي حوي ساتي القاع وموسي ونحو بها سيحو خالي وزبلتا بحد قفكم تقال الخري
1: مع سحابينا كل جيزان علم
0: وين انا خزاره بكادر صحاح حم ها نزره مايك نغرا يحسوا
1: تصنعي بقول يمتي كان عسك خوفا
0: إلا كان يه فرا قيسة مع هذا تنبتت
2: واي أنتم قبل انتاكم قموا من عندوا قموا قليلا بجوه
0: دحان دحان
2: مريم خلا مريم
0: لقوا بجر جديد دحان كله وين تقبل حجي المقع مزا خالي بره سانجيزا قرا قيرني إلو قير روح الرايدة إلي لك هنعي أبي خان
2: واي هتالي المدى
0: فقيني لك
2: هتالي لكم هتالي لكم هذا خان قدروا بقى قيني من أمري بسدرنا هيد أخلا ما عجام سوى دقية كي دلدلنا يوم كي ولونا يزي الزر
0: وحيدي سنتعنا حالي
2: واي إذا أكد مسر جدنا
0: آي حالو برو حالي أستوعي حالي كاد يروف مقرات أبقدنا
2: راح
0: حالي كاد شعفان شعفان دوقعنا يطال عبيد دوق حواي كن سال سايكاري يغطي حاوس أنجل عبقهم رارعي كان حيد المعي أنا قاعد بكرس
2: سايكاتي
0: طلع حقنا فيه
2: وا قدر فوا حقا
0: هاي حق النو
2: حق كمنا
0: السخون قدر
2: هاته ما يقدر فيني شو حق تعمت مساو مني را مقلدي وحيش كوين حالات ما قدر تسأل فوا مني روسي حجي قراش شعمت مسلسل ناس كنت قيرو اي نغيرن
0: سرع عاس قدر
2: هاته ما يقدر فيني وا قدرنا
1: نزازر الاضو محير تقوى ما تحلقا مهل كادر قيمل كادر حرت رقوة تزارنا ايو حجي دادي كم يبحلو هو حجي خاء قبل كايو أتا بيقراتنا وجدنا لحنا
2: وريدنا
0: أنت أبي لسك سانجي لك حسيني تقوات كي يباسي تقيره
1: أوه
2: كي يباسي لا خمي أبي لهم باسو
0: سقواتي كي ميلو وزب اللبا فقر برهن سانجي عدتم الفضل ريحي كحسيبا حو سانجي حووي تسويتو برهن غير الدنيا روح حووي وبرهن غير اللي فتاوي ولاني اللي تقيم الله
1: غربان ابو وسد كايو مكت كان ابو وسد كايو محرتور انا
0: زلت اسمع خيره كلها تحس
1: بل زينك ايتمني دك راسي كاتش دري
0: كاسبول ما بلا تحذر مالي
1: جيحات قرارنتو اسمان وانت سربع احد متاي دلك لك
0: اتا لي تغبط كوين قال لي لي تغبط كوين قال لي بر نعا هذا لك اسمو مع اسفل بزيك أي الرص أنت حكم أقدر ما تزاري بك السعادة نوح الخيو لماني خيو وين هيدا الدنيا زعيمي ندوبو أخلاقات الخيو وين
1: سمعنا هاجر الكاروت محل
0: هاي سلطان على كايل فلا يحل
1: عم حق مسك لبك
0: أنت عم حط غيت بس إحنا زب زب زب دمدا كم زيكا
2: حقكم نشد أخذ نجر من تاير كفايو
0: وين وما جرب زعلات أيروه كلها
1: تمام حد ضربه بهذا
0: أنا تمام أنا السمك أي ورازد كمران في الحر السنة يقدر أزور وصلت تخزنات خير أنا ودي حوبي كي قد عني دم ناس حلوك متي إسخادي أي قد أرفع حجها أسمع سمعي فتح حج نحن جزاب بلقى عرفتها أنا نجرت عشان نتيتا سمعت رحاس سمعي هذا كي نقال أني أخي سمعي بطا بحيلة
2: واي أتم حوبي مني مسولة للأمون من تبوه وكحالي لول
0: إزموز وانا باسا عاصلت كربلت تعب اخوها حق العاصي دي ها هو
2: وي
0: وي وي وي وي يا كاتي نفس عن هذا الشيء عندي هذه صباح عودي حول غير ما قد قاحس كم ساكت وعن مزاح
1: وقني اطفال ساكت العافيه يزنون
0: فقط بدرا بدرا كافا ما نترك حليفا
1: وقالوا حليفا انت
0: انت تعودي عود هذه كلها
1: قبرو تقدمك
0: بدل صباح
2: حقهم حقهم في حزب حقهم أزغر في مجد ما وعدوا
1: أتي كم ذلك أمر تخصري نساتي أن بغنيات حرائي لي
0: أنت أنا حوي على نلت بلو أنا حوي على بوري بلو
1: هاي تلم
0: تنا بلو قبص قدر ما تحر حوي تبال على تقوي البر أنت هاي كثير على كرسها ها تنبح تتقوي سوبو ديك عارفك مصوب تحقفك من ملعك
2: وا حوي ترى زي أمركم حما تزارب
0: هاي لازم نحما تزارب حماق عايز زارني أبو حماق مسكونة قلت حماق ما زار.
2: أنتم سنذكر لكم حماق عايز زار. وا زوجها يقول إن حاولوا كأب عبيك زين وغمي. بعد خشيت كل خمر لا مع سعيم
0: أنت حونا تبيرنا
2: الفرجي
1: بس يخيب
2: واي
1: مبروك اسمع حونتنا عن انسخانك نحاكو يبقينا تلي تفتو واي مسا باي تبقات عن انسخانك ساب مقابرنا بحالي طب انا قل يعرينا ينبقات استعارقنا خير
0: تعسني أتاين تعسني يعني أي تعسني مسخاتني قاعد مسخات غير ما وبعسرتي بقى سحيش
2: أي
0: وين ما هو قاعد ما تحاول تبلا لا تقول مرتين يا مرت قبري غا
2: حاوي قبر بزح تجاجيكم كم استمتعوا لي نوركم
0: أي ما تني يا تجاجي كم بقي مع سكر سكر برزي خلي جيت وعيلة
2: وي وو
1: بجانا نايزن كلاو تصفران
0: أنا كلاو أنا سكلاو
2: أتوم سلاز بيهمكم هم معي تزارو زو هايكم تريكم معاد خيبون تزارو بجي خليكم سبتغات
0: يسمع يسمع حكي تدي سمعي صباح من السواعي كتنس نسيوكم
2: عدو توايا
0: كذا فزارو مني عزارو مني قوكو لعيد الندى لأبيتو بلو ها قوكو تريكم نادال جزا جزا مستيبو كرتقر مع السلبيني اوه هاي جناس
2: ازر بلو
0: وعي
2: شبع
0: انت حرق تاريش تاخذ تقني اسكي
2: انتو كده لنا بجي
3: انت حرق فرس برجر وزر
4: لازم تفنى زعب صلكم يا بلو يا اخواتكم دبكم رأيو إلى يسخخ إلو.

0: وي اتبين دابا تيغي
1: عطي مايك اللي طلب ليها في الزربه تقبل ليها
0: سكي باش تلا سكي
1: بيه بيه بيه
2: بجزائر
0: ده اللي غداك وي والي طيب مانجي
1: سوى لسكي
0: وا مسحة ما تكد خمس كاري سجير
2: سجارة سجير ربا
0: وا قاري موكي
2: مرا الله عشان انت دي
0: وي كم مهرة تزغط في الأغلب
2: انت دي تمارو كلو معد قصو حياته وقعي
0: هراي
2: مشيت ملتي ما عاد انتقرب كلو طعم بلعبيني انت ايبا كيلك ها دنكوخا نستخنا بوخ انت على خيط الاخير مرتو ودولو ليخم يلني نقوه بناي سيتي ورسي مالعن مسار معينو الورخو طوي
0: قرب كان غير يجيبو الظهر
2: زياده معاه في المايول
0: انت زين حمات كعبايين المسوح نسوي الناس نسوي صلوه قد فيتوني
2: كل تباين اللي ديو نسوي فتياناني كان زاد غير البحر حق عيدنا
0: قال زيون صلوه غير المغير
2: نسوي عاصين بارك عبد الله بابا غير تد
0: ام حكي لنا غير يجيبو الظهر
2: نايلو مسبيني نايلو مسبيني قال لي تصعيد هو
0: وعنك
1: تمام مسبيني وعنك
2: فلتكو كنا لو منقوه خوتو كلوسي بابا خوارك هيكونكم واحد مرعنا بيك حسايد يوم يدن واتي
0: وا انت خدبرنا واحد سبل
1: سوق سكبل دقام رابع انو فلت
0: سوق النوجة ابيك حسايد قد انا حقاو اليومين نسكن لديها نووي حقا بيك اللي بطلتو الخل كل سنة من سوق البيت سقوه الى اخو نسر بيك ولا
1: انت اي كم تقبل
0: نقال اسكرا شكو
1: كومي بحلمي انتي نسر بيك رابع بحلمي
0: ثم انها سلح النابلي هنا كلاس لي خلي حدا البوليك
1: ودي ودي عايزه في اليوم ابا حضاره دي وانا في السبيل وين تصبونا تكون اخي
0: واحسنا ما خلت تصبو علي وين انا انا هني لبا وقوالي الناس اللي العاصي هل مبتو بقالي
3: امي وعيكو
0: قد نسو الناس اللي اخدا ما تغي بتاني كيروكي
3: طيرو هم كنا بكسا مع ابوي بالليل
0: أقابيني أبحث عن الدكتور هنا تمني أي تحدي لنا

0: جيت زارة من تعبك إذا كنت أقرز كيك
1: زخون كيوتا فيكي
0: دحان زكيت من أمو بلني
1: نحن معلتي مساء آخر لقتفل فيك
2: انت قرزي انت خالق بتحس نقال لك انا اصلا لازم تصحى قدام بوط
3: هاي نبرختن بين هذا اللي هم هاي تخوني لي
2: انت از غزا كون دا قرز غير بلا بختي كون
1: حق وتوبل وتوبس على كفر
2: انت قرز غير اسك زرخبكم كل سمعنا مزينا مو اسك قلبلنا
1: حجي زربات بحال نغير يلن قصرا نغبر
2: انت
1: هو
2: ودحا هم يحيي تلقاسي من ما عاشقون لنا
1: ولا ربعك
2: هو
4: ربعنا بروح
2: ربعنا بروح
4: ربعنا
2: كيف عم تودي كيف لحا
0: انت قرز كيك تشكن
1: كندي تشكن اسخن ابوخن متشكنكم كما يا تشكن نتشكن
0: انت قرز كيك
1: كم تنعخن نبوخن امنت زلوكم انون امنت لو
0: امنت قال امنيو حما دبر مع صديقك
1: اسخن دبلت كي امبوخ مع صديق امو اي
0: ابو يزلو ابو عليك بركه
1: انتي حدار بمتان حدار مسياق بابوخ تصلي
0: حدار تفتم برناي بيران تقدس
1: اتي ابوخي حدارك تصلد غوب ندلو ابوخ نديو
0: انت كرزك يا حو بابو يايتنا تزاري بكادس زخونا نغير نتلوها اخيكم كبرم دنغرن
1: بزيحو برخدي بزيحو بزيحو
0: حن غرن ندو
1: كتوي يا اخي نغرك حد
0: مسخه حقوس مسخه
1: بعد عند مسكل ودي تري دوك يندلو نايتم دقي
0: وا كرزكي لكن أرانا إحنا خلنا ينتحيكم
1: هاي زختمو؟
0: وي خليت حسن وزو خلو انت حمامة انت تأمامة خيط ألمو انت حمامة انت تأمامة خيط ألمو خمزة برهان يدفعني ناخيان أتيات كنفلو لك؟
1: مزين جيراي كله غندي خمسبوخ الشاريخي قد محمام تأليم كنزلقي
0: وي أنا ستأليمة؟
1: تأليم كنوال
0: تأليم بل يغرب يغرب اللي
1: يا
0: حوي يغرب اللي
1: تسسك تسسك تسسك تسسك يغرفونك يغرفونك
0: يغرفونك بل بلبقى يغرفونك كان ليسي أكال كأي مخي حبا أخر عن قرن
1: بدأنا حجي محارن لي مشيت مع اللي معنا يسي مشيت مع اللي
5: انت قوم ابدا برهز قوم وتبص راس انت تا وينو تسفلت العالم انك انت هدر سيرسي انت قوم
1: طيب لي طيب انا كلهم سدرا بيتات كلكم نبيو مالنا
5: بزي بعنا تا وين لهم سكرينا
1: ابيك هون الله ابيك هون الله بزي بعنا حاتي قوم اجوا فجس حجي حجي تاريخ بزان قرعت كوينا ودان ولانس بعد بفوا كريع
5: قرب
1: سيقبروا واتوا لهم قال لا نعم حلف شنان

من تلفزيون إرتريا قادر السلام تقدمتكم حيسام وحيسات متقبلتنا قبل لا ساعة الليلة الدالة أخبار كما تعدوا خارج قبل قدمكم تو سلف أرس أخبار تغليم قبل طب حركة يحكي وكرم درس أعمار من يوم سمان جون دامبتا سني للسرق الحلام دي بمديرية بورتو ساوا بارونتو ومغولو قل عائلات شهداء سدايت مال وأكل طيبة مديرية قلوج دي بمدقة بخدمات روضة لقب فيرارو لذات نايت قريت كمسل تركبت منه تحبران أمريكا وإيران هيدنغو باتفاقية قل فرما للا تقدران مفاهمات خمسة الأدالية تشرحها جمهورية تشاينا قل عصر شركات أمريكا ناي منع تسجيل خمسة ناي منع تسجيل خمسة الآتية تنتحبرها أستراليا وكندا تعبوت علاقة عسكرية لركزها ناي حد كل بليون دولار اتفاقية فرما التقليم قبلة بحركة يوح قياح كيوا كرم درسة عمر من يوم سمان جون دامبتا سني للسرق الكمسال هلا مسؤول وحدات مدارس كالاي درجة استاذ برهان قبل اكسابير حبرام التلي نا يوم عامد كيوا حد 596 درسة كالاي درجة تكل الاقليم في الرورام كمسال هلا تامرام لا للسرق هلا برنامج قدا شتيل وحفزة ما يوتربت التولى ركزات قبي شتيل عجيش

0: شورا الجزائر وأقدام بحر كمسلومة تحرت مدارس قل أن تشتل لقب حفر حفير وشتل شيكروت شمل أتبعال سلطة عجي وحيوان كدن إلى أقليمة مئمراي شتل شاب علي أحمد وتفرع وزارة رزق بحر مئمراي عمار شتل عجي شورا شاب حيل أب تولد مدهن أب ترتهم مسالح عجي شورا حقولة شرحه أتى جزيرة فاطمة ببزح لتشتل برنامج كمسال هلا حبرون أتى أقليم قاش بركة مديريات فورتو ساوا بارنتو ومغلو لا خدمة شكال حكومة كمسال وما سبمال وحرستوت الأطفاق روامت وأربع وحمس ألف نغفة وثلاثة وحمس كنتال أكل أقل عائلات شهداء وتقلل تهيبام بأساس لبس حتى أن حبرة مديرية فورت ساوا متوا 10,000 نغفة قل عسرة وكل عائلات شهداء مديرية بارنتو 3.5 كنتال أكل قل متوا 4 وكل عائلات شهداء مديرية مغولة هي 5,000 نغفة قل 8 عائلات مغار حام مسؤولين وزارة عمل ومنقفة اجتماعية التلهب وحبرة لسدا يتلقى بتقل عائلات بمسؤولين إدارة دوائح وممرحة الشغل لا تفرق يا كمسال تنوضحهم بجات بعدات مديرية سني بمناسبة عسرة جون بمفوضية ريادة لتنا الزمان وراتات نظافة وشيك أروت كي وشغل يوم 10 و7 جون مقابر محربة سرقلام مشاركة التقلها بورأي كل حول بمشاركة شعب شكال حكومة وأنفار ودفع حد لشب وراتات كمسر للسرقل دي بالحبرو بعدام مؤسسات ما قلت له تفانو أت مديرية قلوجة سنة دراسة كل ألف عسرة وحمس كل ألف عسرة وسس أتمدك بخدمات رودة لقب فيرارو لتأتنايت في قريت كمسال تركبت منه مشرف رودات أت مديرية أستاذ تلك محمد إدريس شرحام أقل إيرينا تلها بيا حبرة حكومة أهمية رودات ندفهمتها أولويات ندها بتقدم أتو كمسال اللي دي بشرح أبفنتويت سنة كل ألف عسرة وحمس بلت نسات مصدارة كل دارات دوائح أقل درسة بلت وطئة مؤسسات كمسال تبنى والدحام التلوكد اللي 4 وحتى رودات لتبنى دي بهلايا قل زياد كل 1300 وسعى درسة خدمات قل لتايب كمسال سدايا لا حبر أستاذ تلك دور مؤسسات سب شركة عائلات ومدرسين قل لدك أبتفانام مديرة رودات أستاذ روميلا قبر ميكايل أبترتا أب رودات لا حلفة ولا حلفة درسة التلتة اللي هيرار تعليم عود كمسال قبل دي بشرح عائلات قل اللي واجب قل لفهمه أتفاقدت الأتفنات هي مدائن سويسرلاند بريطانيا وأيرلاند كمسلومة الدوحة قطر وشيكاغو أمريكا لا نبرو إرترين قل شهداءهم أبحبا نذكروا صالح موسى والحبيب تامم تباتوا قل قدمتهم
1: اتلات فناتي مدين سويسرلاند بريطانيا و ايرلاند كمسلي هما الدوحة قطر و شيكاغو امريكا لنبر ارترين اقل شهدا هما بحبن تذكرو ارترين سكان عسرة و سسكان تونات سويسرلاند لنزمو برنامج ذكرة حبن بسيرار شمع هيرار بقر و وراثات فن لتلك معلا من سفارة دولة ارتريا لبس حتى نحبرة افهم الجنيفا تقبع سفيرة دولة إريتريا منظمة مجلس قران السيدة صوفيا تصفى مريم لحضرة المناسبة مسؤول شؤون تنفيذي سفارة دولة إريتريا سويسرلاند والأوك سابت منظمة مجلس قران وبعد الدنيا مؤسسات الجنيفا السيد هفتوم زرعي تاريخ على عسرة جون حقول شرحة ذكر الشهداء قل إريتريين عم على جددوت قلت كمتا حبرا رؤساء ومسؤولين كانتونات ابترتهم اسرجون للدفع اول قالب حبن تنفقد قلدنا لنجدد التعلت كابرت كم سلطات لحبرو مراعية عائلة الشهداء قل حكومة ليت على للترك سبت يكون كل مواطن دورو قل الأقدي اتفاقدو ات مدينة لندن بريطانيا تقات ذكرة حبن مشاركة بشباب لتطلع سيرار اندت تلو شهداهم وبحبن تذكرو مسؤول شؤون تنفيذي سفارة دولة إريتريا بريطانيا وأيرلندا السيد صالح عبد الله تسمع كلمة شعب إريتريا حريته قل ركب والأدمن لحالة في مراحل سدود ولا دفع عول قالت شرح عائلة شهداء قل للسدو لقب جهد قل للدقة بتوسع إتمدين شيفيلد ليستر سيتي نيوكاسل ليفربول نوتينغهام كوفنتري بريستول كارديف ويكفيلد ميدلسبرو ساوثهامبتون ميلتون ከይኒ

0: ኤስ፣ ግላስጎ፣ በርሚንግሃም፣ ማንቸስተር፣ ወሊድሰን ብራይተንማ 20 ጁናም ዕልፊ ቃደ ሸሃዳ ኤርትርያ ብሓበን ዛይድ ዘከረት እታ መናሰበት ብዓመት 25357 ፓውንድ እግል ሰንዱቅ ረዘቆት ዓኢለ ሸሃዳ በረዐው ኤርትሪን ስካን ቀጠርት ዮም 19 ጁን እተነዘመ ዋሕድ ለሸብህ ዝክረት ጃልያት 10,000 ርያል ሙሻርከት ናይለ በርናምጅ ህየ 70,000 ወኪሎ ምእት ርያል እብጀሜዕ 17,000 ወኪሎ ምእት ርያል እግል ዓኢላ ሸሃዳ በረዐው እታ ሰፊር ደውለት ኤርትርያ ሰይድ ዓሊ እብራሂም ለብእቶም ብዝሓም መዋጥኒን ለሻረከው እቱ በርናምጅ ሸሃዳ ለልሓምድ ወርፍዓት ዓኢለቶም መስኡልየት ክል መዋጥን ክምተላላት ፋቅድ ከሊማት ቀደማ እልክ እናተሃላት መዲነት ቺካጎ ኣሜሪካ ለነብሮ ኤርትርየን እግል ሸሃዳሆም ብሓበን እተዘክረው እተ ሙናሰበት ገለዶም እቲ ኣማነ ሸሃዳ ኣጀደደው ለበርናምጅ ዝክረት ብሄራ ርእገር ወወራታት ፈን ለተላዓላ እደንጎባ ወሱክ መስኡልየት ራዓዮት 35 ዓኢለ ሸሃዳ እግል ክልአ ሰነት ክም ነስአው ለበጽሐታና ሓብሬ ተእፍህም
1: እተ ሙዲሬት ድባርዋ ስካን ዓት ገብራይ ዋዓት ከፈለት ብመባደረቶም 15 ቆረፍ ዓመስ ለፀንሐ እቱ ኣካን ልቸቀህላ እሊ እቲ መርከዝ ዓፌት ዳረት ደዋይሕ ዓት ገብራይ ልቸቀልሃላ ወራት ብና እትልወክድሊ 75 ምእታይ ትባፅሕ ክምሰል ሃላ እግላ ወራታት ታብዑልሃለው ሸርሓው መመቕራሐት ሽغል እዳረት ሙዴሬት ድባርዋ መመቕራሐይ ሽغል እዳረት ሙዴሬት ድባርዋ ሰይደ ተክለ ማርያም ገብረ የሱስ እተኣስማዕ እያ ከሊማት መርከዝ ዓፌት ዓት ገብራይ ግል ዓዶታት ዓት ገብራይ ዓት ከፈለት ዓደ ከልከልቲ ዓዲ ሃሎ ዓዲ ሴልዳይት ዛውለ ጣላ ባንብቆ ከደማት ክምሰል ተሂብ ዲብል ሓበር ላብና እግልት መም እዳረት ሙዴሬት ድለምና ትጠለብ ክምሰል ትወደ ሓበራ መስኡል ፍርዕ ዓፌት ተቕሊም ግብለት ዶክተር ኣማንኤል ምሕረት ኣብብተረቱ ለመባደረት ለነስኡ ስካነ ስናይኩም ሓቆለ ቤለው ውዛረት ዓፌት ሰብ ምህነት ወኣላት ዓፌት እግል ትወጅድ ድውሊት ክምሰለሌት ኣከዳ عيسام التقبلتنا دي بأخبار خارج قل لأن تعدي أمريكا وإيران تي يوم عسرة وحتى جون سويسرلاند تأقلو ودو هدك نايدونغو باتفاقية قل لفرمو للأقدر مفاهمتكم سلدالو دول سب مقب نايلة هدكات أمريام ከም ክፋል ናይ ለኣሆታ እንደት ባህላለ ዘከረ ሄራር ክሪተን ለድወለ ተቀበት ስሳ ማለት ትፋቅ ግል ፈርማ ሃደግ ለትወድእ ወለታብዕ ናይ ሕበር ለጅነት ግል ትተኣሰስ ፍሁማት ኣለያም በርናምጅ ነው ኢራን መን ኣሜሪካ ወእስራኤል እተ ልብናን ወለትወዲዩ ለይት ህጁማት ምን ኣግዳ ርእስ ናይ ለሃድግ ክምሰልዓለ ተኣመራ እቲ ልዮም 21 ጁን ለገባ ሃደግ ኣሜሪካ ወኢራን ለእተ ልብናን ገብልሃላ ጁማት ግልብጠር وبخليج هرمز لا تقبع حركة تجارة وبأخرات أمبل صابي تقل تأتل عليه كمسال تفاهمياته لتشرح لها اللام إسرائيل أتقل لبنان جوم حقوة أجريت إيران قل استراتيجية قط دقمان كمسال دبقته للتذكرتهم قدم الله أتفنق أمريكا وإيران لتفرمت من الذكرت مفاهمت أتقل لبنان لا تقبع جومات قل تبطر كمسال باء لتشمل كمسال على التلال التأمرون جمهورية تشاينا قل عصر شركات أمريكا أتناي منع تسجيل كمسل كريتان تحبرام لا مصدر رد فعلنا إلى أمريكا تالحلفة وقت قروب أتحدد يا مؤسسات لقررت منع تجارة كمسلتو أتيوم عصر وحتى جون التالة فكرة الشر حبرت لا منع منعات لها اللي شركات أتمعال مدنية وعسكرية لقدمة فريات أسك تشاينا أقل إيليجيس لمنع كمسلتو مسالح عدا أقل اللي تحفز يعني مهم كم سلتو لا وزارة بتوساك تأفهم أمريكا وشاينا أب مجوب لا ورات تجارة لبنتو فنتيت أقل تجبب وديوله اللي هدق نوس نوسا منع قرر سبت اللي أتفنجيهن لقب متبادل تجارة تأثير قب أتوكم سهل الله تولار تشرح السنة كلها 2014 حد 606 بليون دولار لعلى متبادل تجارة أمريكا وشاينا سنة كلا 2015 اتحد 507 بليون دولار كمسال تكرر تقارير لا أفهمهم أستراليا وكندا تتطور علاقتها عسكرية لركزة نايحد كلي بليون دولار اتفاق فرميام لا اتي يوم عسره حتى جون لا تفرمت اتفاقية أستراليا أقل كندا تكنولوجي رادار قلت أزبه التالة لا تقدر كمسلتو وزارة دفاع ناي وزارة دفاع ناي كل إيتو لدول حبريام

لزمانية تكنولوجيا عسكرية كندا ومسكوبة منطقة أركتيك قلت تحفز التتودي ورات عين سيدي كم سلطو شارحة الليد أستراليا قلت تكنولوجيا أبعدات دول تأزبيو لها الليد اللي نايسلف كم سلطو تقارير الأفهمهم لا اتفاق أدق أبوت علاقة عسكرية ومسكوبة نايك رئيتان لدول أو تايدور كم سلبو تو سيئت لقبي كاقدم حساب وحسات من طبلتنا قلنا ساعة لا لدالة أخبار قبط عدو خارجي بالله تعالى هلا أرس أخبار دقمان التغليم قبلت بحركة حكي ودرسة عمار من يوم حتى جون عند أنبتا سني لتسرق هلا أتى مديرية فورتساوا مديريات فورتساوا بارنتو ومقولون العائلات شهد أسدايت مان وأقل تهيبان ات مديرية قالوا جدي بمدقة بخدمات رودة لقب فيرارو لتتنايت في قريت كمسال تركبت من تحبران أمريكا وإيران نايدون قبات اتفاقية قل فرمان لتقدر المفاهمة كمسال الداليات شرحها جمهورية تشاينا قل عصر شركات أمريكا نايمنع تسجيل دي بكمسال آتي تحبران أستراليا وكندا تعبت علاقة عسكرية لركزان حد كل بليون دولار اتفاق فرميان متابعتكم محمد.

سيداتي وسادتي، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم، بكل خير أحييكم. وفي ما يلي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بأبرز العناوين. حاكم إقليم الجاشبركة يلتقي مزارعي هيكوتا. دعم أسر الشهداء في مديريتي جلوج وملقي بإقليم الجاشبركة. إحياء يوم الشهداء في سويسرا وبريطانيا وإيرلندا وقطر وشيكاغو. ردا على قائمة واشنطن السوداء، قيود صينية على 10 شركات أمريكية. أستراليا تبرم أكبر صفقة دفاعية في تاريخها مع كندا. ستارمر يستقيل من رئاسة الحكومة البريطانية. السلام عليكم ورحمة الله. عقد حاكم إقليم الجاشبركة سفير محمود علي حروي اجتماعا مع مزارعي وأصحاب البساتين في مديرية هيكوتا، بحث فيه سبل استخدام الأراضي وإدارة المياه، وأوضح بأن الإقليم يمتلك أراضي واسعة وموارد أخرى مناسبة للزراعة المطرية والمروية، مضيفا أن أكثر من 224,760 هكتارا تزرع بالأمطار، و 15,700 هكتار بالري، و 54,000 هكتار في الزراعة المطرية والنقدية. وحثهم على العمل بجد لتحسين سبل الحياة المعيشية والاجتماعية والاقتصادية، وذكر المزارعين بضرورة استشارة الخبراء وتنفيذ التعليمات المقدمة لهم على أرض الواقع، داعيا إلى فهم آثار المبيدات والأسمدة الكيميائية على التربة وصحة الإنسان والبيئة والتخلص منها وممارسة الإدارة السليمة للأراضي. وأضاف السفير محمود أنه بالرغم من أن المزارعين في مديرية هيكوتا التي تضم أكثر من 3400 هكتار من الأراضي الزراعية المروية يبذلون جهودا لتحسين أوضاعهم الاقتصادية من خلال زراعة أنواع مختلفة من الخضروات والفواكه، إلا أنه ولنتيجة أكثر فائدة تجري عملية توزيع 1700 هكتار من الأراضي على المستثمرين في ضواحي هدمدمي وفيسكو وألبو وغراشا وغورسوب وعشنكيت وهيكوتا. ودعا المزارعين إلى التركيز على تربية الماشية بدلا من الاقتصار على الخضروات وتجنب تدمير موارد الأشجار ودفع ضرائب الزراعة والماشية في الوقت المحدد والتأطر في جمعيات وتجنب الاستيلاء على الأراضي بطريقة غير قانونية. واقترح المشاركون فرض رقابة صارمة على المحاصيل العابرة للحدود وخلق الأرضية لتسجيل أراضيهم الزراعية في مكتب السجل العقاري وإقامة مختبرات فحص صحة الماشية في مناطقهم وإيجاد حلول للمزارعين الذين لديهم إشكالية الأراضي الزراعية. تم في مديريتي جلوج وملقي بإقليم الجاشبركة توزيع مساعدات مالية بلغت 890 ألف نقفة، جمعت من مساهمات المواطنين والعاملين في المؤسسات الحكومية دعما لأسر الشهداء. وفي مديرية ملقي جرى خلال احتفال أقيم في 17 يونيو توزيع 90,000 نقفة على عدد من أسر الشهداء، بحسب ما أوضح المسؤول التنفيذي للمديرية السيد هنصاب ولده. من جانبه أشار مدير مكتب العمل والرعاية الاجتماعية السيد فقر السلاس سيماني إلى أن المبلغ الذي تم جمعه من 19 إدارة ضاحية وجرى توزيعه على الأسر المستفيدة. كما شهد مدير مديرية ملقي السيد زرآي برهي بالمبادرة، مؤكدا أن قيمتها لا تقتصر على الجانب المادي فحسب، بل تحمل دلالات وطنية وإنسانية عميقة تعكس تقدير المجتمع لتضحيات الشهداء، داعيا إلى مواصلة مثل هذه الجهود بصورة منتظمة. وفي مديرية جلوج تم توزيع 800,000 نقفة على أسر الشهداء من المساهمات التي قدمها المواطنون وموظفو الدولة. وخلال المناسبة أكد مدير المديرية السيد دسيك إبرا ميكائيل أن رعاية أسر الشهداء تمثل مسؤولية وطنية مشتركة تقع على عاتق جميع المواطنين، مشيرا إلى أن الجهود المبذولة لدعم هذه الأسر خاصة في المجال الزراعي وتحسين سبل المعيشة ستتواصل وتتوسع خلال الفترة المقبلة. أحيا الإريتريون المقيمون في مدن سويسرية وبريطانية وإيرلندية مختلفة بالإضافة إلى الدوحة في قطر وشيكاغو في

الولايات المتحدة الأمريكية أحيوا ذكرى الشهداء بكل فخر واعتزاز. ونظم الإريتريون المقيمون في 26 كانتونا سويسريا مسيرة شموع وعروض فنية بالمناسبة. وفي حفل التأبين المنظم في جنيف بحضور سفيرة إريتريا في الأمم المتحدة السيدة صوفيا تسفا مريام، قدم القائم بأعمال السفارة الإريترية في سويسرا ومندوب إريتريا في مكاتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السيد هبتوم زرآي توضيحا حول الحدث التاريخي للعشرين من يونيو، وقال إن يوم الشهداء هو يوم المسؤولية التاريخية وتجديد العهد للإريتريين. من جانبهم أوضح رؤساء ومسؤولو الكانتونات إن يوم 20 من يونيو هو يوم نتذكر فيه بفخر التضحيات الكبيرة المقدمة، وأكدوا مجددا الالتزام بالوفاء بإرثهم، وذكروا جميع المواطنين بضرورة المساهمة إذ لا تقع مسؤولية دعم أسر الشهداء على عاتق الحكومة وحدها. وفي احتفالات إحياء ذكرى الفخر في لندن بالمملكة المتحدة، نظم المشاركون مسيرة يقودها الشباب موضئين الشموع ووقفوا وقفة حداد على أرواح الشهداء. وألقى القائم بأعمال السفارة الإريترية في المملكة المتحدة وإيرلندا السيد صالح عبد الله كلمة أشار فيها إلى المراحل المريرة والصعبة التي مر بها شعب إريتريا لتحقيق استغلاله وتأمين السيادة والثمن الباهظ الذي دفعه، داعيا الإريتريين المقيمين في المملكة المتحدة وإيرلندا إلى احترام أمانة الشهداء وتقديم مساهمة عملية لتنمية صندوق أمانة الشهداء وإعالة أسر الشهداء. كما أحيت مدن شيفيلد وليستر سيتي ونيوكاسل وليفربول ونوتنغهام وكوفنتري وبريستول وكارديف وويكفيلد وميدلسبرا وساوثهامبتون وميلتون كينز وغلاسكو وبرمنغهام ومانشستر وليدز وبرايتون 20 من يونيو يوم الشهداء. وفي المناسبة تم التبرع بمبلغ إجمالي قدره 25,357 جنيه استرليني لصندوق أمانة الشهداء. وفي فعالية مماثلة نظمها الإريتريون المقيمون في قطر يوم 19 من يونيو، تبرعت الجالية بمبلغ 10,000 ريال والمشاركون ب 7,200 ريال، أي ما مجموعه 17,200 ريال لأسر الشهداء. وتضمن برنامج ذكرى الشهداء الذي حضره سفير إريتريا سيد علي إبراهيم وعدد كبير من المواطنين إضاءة الشموع وكلمات تمجد الشهداء وتؤكد بأن إعالة أسر الشهداء مسؤولية تقع على عاتق كل مواطن. في غضون ذلك أكد الإريتريون المقيمون في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية تعهدهم بتنفيذ أمانة الشهداء. وتضمن برنامج إحياء الذكرى مسيرة وأنشطة فنية وفعاليات ترسخ القيم الوطنية في الأطفال، وتكفلوا بإعالة 35 أسرة إضافية من أسر الشهداء لمدة عامين. أعلن المشرف التربوي لرياض الأطفال في مديرية قلوج الأستاذ تالكي محمد إدريس إن الاستثمار الرامي إلى تقوية خدمات التعليم التمهيدي في العام الدراسي 2025-2026 حققت نتائج مشجعة. وقال لوكالة الأنباء الإريترية إن الحكومة تمنح الأولوية للتعليم التمهيدي إدراكا لأهميته، موضحا بناء العديد من رياض الأطفال في جميع إدارات الضواحي بمبادرة اتخذت بصفة خاصة عام 2025 بما يلائم الطلاب. وأوضح الأستاذ تلكي بناء 41 روضة أطفال حتى الآن لتقديم الخدمات لأكثر من 2390 طالبا، داعيا الجهات الشريكة والأسر والمعلمين لدمج الأطفال في سن التعليم التمهيدي في العملية التعليمية. وقالت مديرة التعليم التمهيدي الأستاذة روميلا جبرا ميكائيل إن الطالب الذي يجتاز مرحلة التعليم التمهيدي يكون ناجحا في رحلته التعليمية التالية، وحثت العائلات على فهم ذلك. يقوم سكان عد جبراي وعد كفلتي بمديرية دباروا بتنفيذ مشروع بناء غرف لانتظار الحوامل. وأوضح القائمون على المشروع إن أعمال البناء الجارية داخل مركز عد جبراي الصحي بلغت نحو 75% من إجمالي الإنجاز، مشيرين إلى أن المنشأة ستسهم في تحسين ظروف متابعة الحوامل ما قبل الولادة. من جانبه أفاد القائم بأعمال مديرية دباروا سيد تخلى مريم جبريسوس بأن مركز عد جبراي الصحي يقدم خدماته لسكان عدد من القرى والمناطق المجاورة، منها عد جبراي وعد كفلتي وعد كلكلتي وعد هلو وعد سلدايت وزاول وطلال وبامبوك، ومؤكدا التزام المديرية بتقديم الدعم المطلوب لاستكمال المشروع في الوقت المحدد.
بدورها شهد مدير فرع الصحة بالإقليم الجنوبي الدكتور أمانيال محرتاب بالمبادرة التي أطلقها السكان، مؤكدا استعداد وزارة الصحة لتوفير الكوادر المهنية والمعدات الصحية اللازمة لتشغيل المنشأة فور الانتهاء من أعمال البناء. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. فرضت الصين قيود تصدير على 10 شركات أمريكية تعمل في مجال الدفاع والمعادن النادرة في رد على إدراج واشنطن شركة صينية في قائمة سوداء. كما حظرت السلطات الصينية على المؤسسات الحكومية شراء منتجات من 10 شركات الأمريكية الأخرى. وتأتي هذه الخطوة بعد شهر من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين وإجرائه محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ بهدف إصلاح العلاقات المتوترة بين البلدين. لكن واشنطن أدرجت لاحقا 80 شركة صينية في قائمة سوداء جديدة بزريعة أنها تساعد الجيش الصيني، ما دفع بكين إلى التهديد بالانتقام. وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إن قيود التصدير الجديدة التي فرضتها تأتي ردا على العمل المشين الذي قامت به الحكومة الأمريكية بإضافة ما يسمى بقائمة المؤسسات العسكرية الصينية، مضيفة إن هذه الخطوة تهدف أيضا إلى حماية الأمن القومي. أبرمت استراليا وكندا اتفاقية دفاعية بنحو 1.8 مليار دولار أمريكي لتصدير نظام رادار متطور للمراقبة بعيد المدى في أكبر صفقة تصدير دفاعي في تاريخ أستراليا وأول عملية لبيع دولية لهذه التكنولوجيا المتقدمة. وقالت الحكومة الأسترالية إن الاتفاق يشمل تزويد كندا بنظام رادار ما وراء الأفق الذي يوفر قدرات مراقبة وإنذار مبكر لمسافات طويلة، ما يعزز قدرة أوتاوا على مراقبة مناطقها الشمالية الشاسعة لا سيما في القطب الشمالي. ووصف وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز الاتفاق بأنه أكبر صفقة تصدير دفاعية نفذتها أستراليا على الإطلاق، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين لم تعد تقتصر على الروابط التاريخية والسياسية، بل اكتسبت بعدا استراتيجيا جديدا من خلال هذا التعاون الدفاعي. تأتي الصفقة في وقت تسعى فيه كندا إلى تنويع شراكاتها الدفاعية وتعزيز قدراتها الأمنية في مواجهة تحديات متزايدة في القطب الشمالي. أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته من رئاسة الحكومة وسط انقسام يشهده حزب العمال الحاكم، في حين سارع منافسه على رئاسة الحزب أندي بيرنهام إلى تأكيد اعتزامه خلافته. وقال ستارمر في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة في داونينج ستريت بلندن إنه أبلغ الملك بقراره، مؤكدا أنه سيبقى في منصبه حتى انتخاب رئيس جديد لحزب العمال في سبتمبر المقبل. وأضاف إنه اتخذ قرار الاستقالة استجابة للأصوات التي طالبته بذلك داخل حزب العمال، متعهدا بانتقال سلس للسلطة. وقد أصبح كير ستارمر سادس رئيس وزراء بريطاني يترك منصبه خلال السنوات العشر الأخيرة. أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية غريب عبد الحافظ غريب اختتام المناورات العسكرية الجوية المشتركة التي نظمت في مصر بين القوات الجوية التركية والمصرية. وجاء ذلك في بيان للمتحدث وورد فيه ختام فعاليات التدريب الجوي المصري التركي المشترك بجمهورية مصر العربية. يذكر أن فعاليات التدريب الجوي المشترك المصري التركي كان قد بدأ في 11 يونيو الجاري. ختاما سيداتي وسادتي، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. حاكم إقليم الجاشبركة يلتقي مزارعي هيبوتا. دعم أسر الشهداء في مديريتي قلوج وملقي بإقليم الجاشبركة. إحياء يوم الشهداء في سويسرا وبريطانيا وإيرلندا وقطر وشيكاغو.
ردا على قائمة واشنطن السوداء قيود صينية على 10 شركات أمريكية. أستراليا تبرم أكبر صفقة دفاعية في تاريخها مع كندا. ستارمر يستقيل من رئاسة الحكومة البريطانية. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

جرحي زمن حلم ندايات بزحنق قهر فان قلاصم عياشو بزريو عبدان فطرته نازيرا تغوت مثلي كان برقواب سن حساب طقوان مشنقوان طلف لاف وديتن جوبا ان حارطان كم زي تفطره كوصو وهب عالم بايتو تغابيوم كفات نخندفو كارتات حنصيصو نقلقل زافو مرغت امسكلوو تماسي عمرستو غانا مستبهله ابغزا مربتو اي قيلوو بقا مغبع بعن وستان عرط عمو تكساصن اساسن حفسينلو لبونان لزبن امبيلو بغادي كاب عمص حكيلو هحنا بلوو من الشرع العلو

المشاهدون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، نستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز ما جاء فيها. تسيير مرض لحملة التنمية الطلابية الصيفية في إقليم جنوب البحر الأحمر. في الأنباء العالمية، إيران تعلن رسمياً إغلاق مضيق هرمز وواشنطن تكذبها. روسيا ومدغشقر يبحثان في موسكو تعزيز التعاون الثنائي. وإفريقيا تفتح ملف التعويضات وتطالب بعدالة تاريخية. من العناوين التفاصيل، أهلا بكم. أحيا الإقليم الجنوبي يوم الشهداء في مراسم أقيمت في مدينة مندفرة في 19 يونيو بإضاءة الشموع ووضع أكاليل الزهور. ذلك اليوم واحتشد الآلاف من المواطنين في المساء وسط المدينة وأشعلوا الشموع وساروا إلى مقبرة الأبطال لإحياء ذكرى شهدائهم بكل فخر واعتزاز. وقال مدير مديرية مندفرة السيد هيسكاس وهبت إن 20 يونيو هو يوم لتجديد العهد لتنفيذ أمانة الشهداء. كما نظم قسم الثقافة والرياضة في الإقليم الجنوبي حفلة أبين في 18 يونيو في مبنى إدارة الإقليم الجنوبي. تضمن الحفل الذي حضره موظفون من جميع الوزارات قصائد شعرية وأغاني وعروضا مسرحية. وفي ساوة تم إحياء يوم الشهداء بإضاءة الشموع وفعاليات ثقافية بحضور قائد مركز تدريب قوات الدفاع اللواء رمضان عثمان أولياي وقائد مركز تدريب الخدمة الوطنية العقيد دبساجي ده. وقال نائب قائد مركز تدريب الخدمة الوطنية المقدم تمسجن ساميئيل في المناسبة إن 20 يونيو هو يوم خالد لإحياء ذكرى جميع الشهداء الأبطال الذين سقطوا في الكفاح من أجل الحرية وتأمين السيادة وتجديد العهد بالوفاء بوصاياهم. تخللت الفعالية عروضا فنية متنوعة. كما أحيت الوحدات المتدربة ذكرى الشهداء بإضاءة الشموع وإقامة برامج فنية. تم إحياء 20 يونيو يوم الشهداء في إقليمي القاشبركة وعنسبة. وفي المناسبة المنظمة في مدينة بارونتو وضع كل من حاكم إقليم القاشبركة سفير محمود علي حوري وقائد الجيش الشعبي في الجبهة الغربية العقيد هابتو جبر اندرياس أكاليل الزهور على مقبرة الشهداء. وقال مدير مديرية بارونتو السيد تسفى علم بهتا إن إحياء ذكرى 20 يونيو يمثل مناسبة لتشديد العهد بتخليد إرث شهدائنا. وخرج الآلاف من المواطنين في 19 يونيو إلى الشوارع لإضاءة الشموع إحياء لذكرى شهدائهم. وفي إقليم عنسبة سار الآلاف من المواطنين إلى قبر الأبطال في حفلة أبين أقيم على مستوى الإقليم في مدينة كرن، حيث وضع العقيد كوبرومنر أيو ممثلا لحاكم الإقليم إكليل الزهور تكريما للشهداء وتنظيم برنامج تشجير. وقال العقيد كوبروم بفضل شهدائنا نعيش في فخر وسلام، وأضاف بأن 20 يونيو هو يوم نطرح فيه السؤال ونحاور أنفسنا على تنفيذ وصاياهم وأماناتهم. وأضيئت في المناسبة الشموع في عموم إقليم عنسبة في 19 يونيو وأقيمت البرامج الفنية التي تعكس المناسبة. نقلت رفات 28 شهيدا استشهدوا في سبيل الدفاع عن السيادة من أماكن استشهادهم إلى مثوى المجد والخلود في مديرية إمن حيلي. وفي مراسم أقيمت في مقبرة الشهداء في 20 يونيو رافق السكان وأفراد قوات الدفاع رفات الشهداء بمسيرة مهيبة إلى مثواهم الأخير. وقال قائد الوحدات المشاركة في جمع رفات الشهداء إن عملية الجمع جرت في موقعي تعدى قلاي وأدينا. وفي كلمة ألقاها بعد وضع إكليل من الزهور على قبر الشهداء أشاد حاكم الإقليم الجنوبي السيد هبت أبتس فاتيون بالمشاركة الفعالة لإدارة ضحيتي عد بحلياي وعد ياقينيه في جمع ونقل رفات الشهداء. ونظم في المناسبة عرض فني يشيد ببسالة الشهداء. من ناحية أخرى وزع أكثر من 21,000 نقفة تبرع به طلاب مدرسة دك أمحاري وبحر النت الثانويتين بمديرية دك أمحاري على أسر الشهداء التي حددتها السلطات. كما قام سكان دك أمحاري وموظف الحكومة في المدينة بنفير في حديقة الشهداء.
على الصعيد نفسه، تبرع طلاب ومعلمو وموظفو كلية عالدقيح للتربية واللغويات بمبلغ 58,000 نقفة لأسر الشهداء، ونظموا برامج ورثة من قبل قدام المناضلين، وقدم أعضاء الفرقتين العسكريتين 76 مساعدات مالية وبرامج حراسة المزارع وصيانة المنازل وتوزيع البذور لأسر الشهداء. تبرع الإريتريون المقيمون في لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأمريكية وإسطنبول بتركيا وجدة والرياض بالمملكة العربية السعودية في برامج إحياء يوم الشهداء بأموال، وتعهدوا أيضا بالتبرع لصندوق أمانة الشهداء وإعالة أسر الشهداء. وفي هذا الإطار تبرع الإريتريون المقيمون في لاس فيغاس في برنامج منظم في 17 يونيو بمبلغ 33,000 دولار أمريكي لصندوق أمانة الشهداء، وأكد المشاركون على أن 20 يونيو هو يوم لتجديد عهدنا بالحفاظ على ثقافة وقيم شهدائنا الأبطال. كما أحيا الإريتريون المقيمون في تركيا ذكرى شهدائهم في إسطنبول بإضاءة الشموع في 19 يونيو. وقال القنصل الفخري السيد محي الدين محمد: إنها مناسبة لتذكر شهدائنا الأبطال الذين هم أساس وجودنا ومصدر تاريخنا المجيد، وفرصة لتحمل المسؤولية عن إتمام إرثهم ونقلهم إلى الجيل القادم. وبالمثل ذكر في حفل تأبين إقامة الإريتريين المقيمين في جدة وضواحيها في المملكة العربية السعودية: تبرعوا بإعالة 1902 من أسر الشهداء من عام 2005 إلى عام 2025، وتعهدوا بإعالة 80 أسرة أخرى. كما تبرعت عضوات الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية بمبلغ 3,105 ريال لصندوق أمانة الشهداء. وفي الوقت نفسه جدد الإريتريون المقيمون في الرياض وضواحيها في حفل تأبين أقيم في مقر السفارة الإريترية جددوا العهد لتنفيذ أمانة الشهداء. وأوضحت القائمة بأعمال السفارة الإريترية ورئيس الجالية الإريترية السيد تشفاي تخلي: أوضح أنه يجب علينا أن نكون دائما على استعداد للحفاظ على الاستقلال والتنمية. تم في المناسبة التوضيح بأن الإريتريين المقيمين في الرياض وضواحيها دعموا خلال 22 عاما أكثر من 3,580 أسرة شهيد، وجمعوا في غضون ساعة تبرعات ومزاد لتنمية صندوق أمانة الشهداء وإعالة أسر الشهداء. تبرعوا بمبلغ 19,773 ريال، وتعهدت التنظيمات والأفراد لإعالة 52 أسرة شهيد. وفي الختام تم توزيع الشهادات المساهمة أو الشهادات على المساهمين على 53 منظمة وفردا قاموا بإعالة 68 من أسر الشهداء. قدم عمال القطاع العام في مديريات فورتوساوا وبارونتو وموغولو وكذلك التجار والمزارعين 145,000 نقفة و35 كنتالا من الذرة لأسر الشهداء والمسنين، وقد تم تقديم مبلغ 110,000 نقفة ل22 أسرة شهيد في فورتوساوا و35 كنتالا من الذرة ل142 أسرة شهيد في بارونتو و53,000 نقفة ل8 أسر من الشهداء في موغولو. من جهة أخرى نظمت مفوضية الرياضة في مديرية التسني حملة رعاية الأشجار في مقبرة الشهداء في 17 يونيو. أفاد مسؤول وحدة المدارس الثانوية في إقليم جنوب البحر الأحمر الأستاذ برهان قبرز جابيهير أن حملة التنمية الطلابية التي بدأت من 8 يونيو تسير بصورة مرضية، وذكر بأن الحملة هذه السنة يشارك فيها حوالي 590 طالب في كافة الإقليم يعملون في التشجير وحماية التربة وحفظ المياه وزرع أشجار الشورى في الجزر والشواطئ. وأوضح خبير التشجير في سلطة الغابات والحياة البرية السيد علي أحمد وخبير تنمية أشجار الشورى في وزارة الثروة البحرية السيد حيل أبتولد مدهن فوائد أشجار الشورى، مشيرين إلى وجود برنامج لزرعها بكثافة في جزيرة فاطمة. فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونعود مع الأنباء العالمية، ابقوا معنا.
على الصعيد العالمي، قال الحرس الثوري الإيراني إنه أغلق مضيق هرمز ردا على الغارات الإسرائيلية على لبنان، لكن سنتكوم أكدت عبور 55 سفينة تحمل 17 مليون برميل من النفط بلا عوائق، وحذر ترامب من رسوم أمريكية إذا لم ينجز اتفاق نهائي خلال 60 يوما. وسارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرد مهددا بفرض رسوم أمريكية على المرور في المضيق إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران خلال 60 يوما. وبحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية، أوضحت بحرية الحرس الثوري أن القرار اتخذ أيضا نظرا لسوء النية الفاضح والتنصل من الالتزامات من جانب أمريكا فيما يتعلق بعدم تنفيذ

0: ام سكر بي كدينا
1: يا انا هندي بكوري ابي هيك حكور
0: ما هندي جاي تبيك ام برا بكيت ناكب هبي
1: انا كاتينك بتوك هنرمي هيك.

0: ኦሮል ዳይስናኔ ፋልኦናይ ፋክኖዋ
1: ዋርና ሃይም ሄላማይ ብቴክ ሆይትም ኣብ ምከቴን በክምባል
0: ፋቂር ቤልና ሃይ ጠኒ ቡምሄ ኣንፋቢካይ ንወሮን ንዋሃሎናይ ባክሂረንየ ኣሬትንያ
1: እታዶም ክክል ግን ሃይ ሸጋምና ንወር ማር ኣዋጅ ባረን ሄላና ቲቱን ብግዳት ክቲ ረ ንወር ኣሸምቢብሆ ካሬም ሃሎ ጋብኑን ጉራብ ዓከየና ኪበር ኣላውን ሆይኒ ሽቡ
0: ور
1: انا حسيت من ايذا والله ابربكه افيد ابريت اها انا ديروهن واجبات وشغاميا افاكم ور قاعد انوتر هيلي ايمتناتيكا باروكا دينيتونا ور اشبيبو عليهم حلو قامن غرابكي بس باكياري ايوا داوي لو عندك
0: ام مصطفى تشفطي فقير داي ابي يدني

0: منبر ورا هي كتبه
1: دي زيت انا رجلون هاي ده هاي تيب هاي نتهي ديارة دوار
2: همین ایده مگه دوی تالیس نی ندیرو بادی بیم سابی کری گریمی اوز می داری کوی وارد ایتو لو واشی بی فاده واشی بی فاده همشی
1: توری هی هی تی اوگو سکاتو هیت نده دیم فادا گل هی
3: نایت یا تو تک نده دیم هات کی کنند انا تراو تیک کدیشتنیک
4: گبات کتا
3: با کتیک نانت امینیت با کائی با کرشا تا تراو تم هکو نانت بر
4: تا تون یا کسیم هکو لاشم بی
3: ایشا کلاس گبته هی
1: السلام عليكم
5: مرحبا عليكم السلام ترموما
1: مرحبا
5: يا دواي وا خير انا
1: لا
5: كقم حته
1: خير
5: افيتي محته
1: السلام هو
5: افي ما هو
1: مرك هاي
5: شركيها
1: امانو
5: يا برده
6: يا برداي
5: هاي كدايت ان شاء الله ثاني
6: سنيه
5: ها
6: ايه عاد ها
5: مانا
6: اري يا بردي
5: هاك كدايت انا
6: مرك هاي
5: لا انت ايتا عفاناتنا يا وا
6: ونانا الهبر دايبا اف بخمينايت انسرماي ابويت برو نشيتاي جيغانيف
5: باك انسرميا تيكمر ادغي
6: تيكم بالينا تيك ربك ادغي مين سبي اون دنقار اون هيت افرهاو هواي اشابوان
5: رانا نو تاغر هتا اون دريو غشبو ابيكتيك اكراغني وتاغ رابتا
6: اومين اون برو قوتوكتا اوداي كسو هو ايكوين لكن اون وتاغ مارو شمبيبك اون تنقراتي گيگيني اوريو بارو باكاي تنگين كتاي اودايوا اوريوا الله يسو بري سو انم فسي بري
5: ترمو مايها اون انيت هاي جورا بكتين كتا ان ايگرمومانو وور مسكين اور اكر هيان هو تانوت مش ماقدري بداريف اوتق ابابايو
6: يا اونو مين اون وان فجر باكاشوا ريتوا ane wo ho hijikna warawiyo ta han are umadab umbaru on bu ishnenit dha hijikna
5: oish oish ane badat dhan rewit mi kolate mbadol asini bu ta kun are dhai bhalas ne kina thoktanni waro maskin or dai babari beke rao nei ont diya to gdobat ndi ho tunan ethash fari yadne thayatek
6: ay walla اون اومین اون بروك اوت اوكتا اني بكناي بريوك داماتوي داكات كاتيكن كاك اير اون داماري اشي نغراب اك اسكي سودفكي
5: ايها اور اوتك اكرر وا هيل واشتاميكاي بك باسكات نديرا توكنا كتا
3: جان كان شغان تايت
4: تودول اوتيو غيب اسكوارا
3: تودول اوتيو غوت هادو نانا تسغورتي فيك ام سامي نايت ابوتي دون درما
4: انا درما كاد تون انا اوت باغات اندرو دي فيركا بر
3: باك باي من اسنا بابون اغرماميا اون تبروك باكايت انوتي شدينا كتا
4: حمينات اشيت ننات مريت عمرات وي
3: ما مال باغا بيت مريت هادوي باكا حمينات بريت دبا بدلاب كي كنداب ربانا شغا دايف سكوك هنن امك بكتي تبروك سنو تكاي
5: يا سيدنا اور انت اين اندت تاكو كاتم عباري عباري هن تافي كيبار لالو انا داي باباري دك
7: كاك اري ساكين
5: دستيتن ملعو انت مقريت ونيت حاما بهلي كان كيس ناكر يا سيدنا اور وهالو ناتو اقام شالك داي اري اياي بك باسا كاتن ديگر هسر حكيد
7: اري امديري وا وا اودهي گيديني وا اري جاويني

0: يابا انفيت امسك ما اتاي ماوا
1: روك ايسك فاقا واي تامينا يتننا هات ادادا بهند
2: طوري حالوك مشيدو هيلتني
0: تامينا يتبابي ايتون امسان انو تون دراب
3: انقدي الشبابي او ساق ونساقية برو هنم بيهم قال اللام درقاتو انويك
1: درقاتو انويك وويت ديه بروك انو تين فايسيا بروك رباتك اكات وايا بيهمين هوي بلسا
2: شاعت هوتي شارتاني انو تي شاعتان اند شاعت هوي نمي
0: اند اسمع يا بيشان
1: تشاعتو قد اسنو ياما ايشك فتقه هريرتا
4: تم اكينا وورو با عبدشان هميناي اوداي قصو روكو عبو كاتيب بيشان وورو تسو ديرني تاي والا قصتو مهتاني شنهوك دايا
0: انا هميناي اوكا مهبا كيسي وورو قوال انو اوكوك دوسيت استيب باهيسي
4: اكي ندوك اوتم تنبويتي تاي انفسو كسالم يا واني هداي مهاتيك تي كيا سيت بتاي انت منا توت تم اكي
3: هداي تيناتي بيداي ندشاتي
0: واي نكا بريت توك لو تاي تيفن شلو قدام شك تي بريك شاتي نيب كدي
5: سانوكنا دايوا ريو ابريك سوري رسوكني تقدي تون ابي ابكابك ارتك تم قاس
4: داري تيتم اكين
5: ام هلا بدا هي انا ري تي
4: قال با هيك تيرو
5: با توك اشك سمتاي باكاي وور دهيب هل تسريك رنانتك ارتك تم قاس

0: اي والله بيت هيكم تجي جيان باكا يتارو باقرابيت انقارات نا واديقا باري اباري نابو باري بيت ابا لواو او يمني تناتي او دو لواو هيف قبيسيت مرانيت تونات
1: همينا نابو نريتي وفينا نيتي وإيم وهو تياب هنسيكات بسنكو تينين باك هتيت تناتي انها سايدي افينا نابو تايمام اينا ودور اميا هنيس
0: اي والله هنكا انا مش اري نيدر مش اري داري تيكم مرايد جيجنا يدور تنكيب تون تاوي اري مين قال ديس نيتي تون هن هن ايش التونات
2: باية تاكا باية تاكا باية تاكا باية تاكا
3: همينا يتاي باروك باروك بيدين هون فارس تقوى يا اوداي اري باروك سرتي كواسا يأيم هي ونايا إيف لكن تتاكوي هو وهي أتبرينا يقود باقي غينا شنهم تايتين إمبارا هاجي بإيدوا بريسو بشكيما إيف
2: نانا يبك سكتا
4: نانا قبا بينو
5: أنا وطن قد عبدينو
6: قاد أنا وطيد قد يأيتين
4: أون كالله مجالس أني وكوالا بكاتينك ناكوي دابريوي جيغا تاغا بكاتيفين
6: تاني تنغالالا أني تغوصا
7: قوري سناكورون انا دوا سلف وا شبو دبرد هي بك حيات اري نم اجر
6: سوري ناتين ديابت كاينه غرهادو
4: تاتاكا

0: وأروق أكرر وا هي سنة أكاكتي أبابيون هن هاي أي ساي كحقتك نان أنير بي أبابي هو
1: دور وهاي تتكيب دي ما همين عايز تشاغوا إنه وده يكسو ره ما سوي تم كتينة تونا دايت كت
2: وهاي جيبان أبي أو فاش أري آدمي وا استتم بال هذه دانون جرت باشا قاما
3: وهاي تتكو كأكرر إني مظلوم وا أنا بريوق وده بريت تتابع كساق تكتينا أمد لازيد كولا اكتايد جيجيه وهاجي بأريد أنا كنا أقواصن
0: أون حنين هابن وا دور أريد حرونون أنا كن حرون
4: كسين همو يساون كيغر شوقيه اكتينيه وده أري أسبرينيا
5: هب هب هب لبا من دو تاكم كستاه وسام مران ملا مشاري هيد إفين أريد هميا
0: بافور بافور أوايا همينا يسوا تاكم مرمامي عندي
6: باراك الله يتوي مجلسي ري واراتي نيك راوكنا تولينن راوك سويا تيني سويا كادي ابيك بينات كبتك اوي
2: افرم بادي كفرسل باروك وباروا ابيان ساكرن كتيرين دابتكينا اشبر ابيان سوني يكا
0: يكا يكا يكا, يكا. يكا.

0: وهذه لا بتأيم
1: مرحب تربومة
0: هي بتأيمة تاتا تاتا أري تايس
1: الحمد لله داعي
0: وري وري كاغ
1: وري وني داعي إيران مالالي دهنين ايتارا وقلاباتين باكاي تو دهي دهنين ايقلاباتين تا حمين ايتيقا
0: أنا بيوكينا ونيد تواليك تأويات أقري ايتا التماسو
1: اغن هي عبار تغادي ايرايد غادي اكر حنياي ناد ادجمن رهتا ام برو يم الهيد او يتوكن اترميت كاريان
0: ككنيد الله عرفي هو اكر غناوا هيت كلغ يعني انا دها يا وقتيت تونا بروك تو سوميره تو تاني تو اسكاتي مت بروك اوت اتكت باري غاليلي اسكاتي متي اوكو ده سومر
1: يا رب باركا بات كاغ اسكاتيم دا ونيت غرما هو حقوار اكيتا طاق سومر عندي

0: Vane, de cuca, así cuca de Vane.
1: Te dolí dora na karan ejebro anakarean ejebro batu harwa duwe kasno ene din kamgar ene din kamzapai te dolí dora na karan ejebro anakarean ejebro
2: tano godisha aha en en babox katma gesok arashama
3: te dolí dora shit anakigigan baba le sagib
2: baba egirmamya gni aram sa ajasat yakshama
1: أبيك ستوبي
3: أنا أعرف جيجان كها
2: بابا كشام هن كشام كك سكت تقوى
3: نديم قاسية مشود باجوي
2: مش أنه باسكي بري بابي تاور أي مرب أصلا إيه كراسها وش تدوك أتكر باب تكتيك أنا باس ركيا بين همينا فجر فجر أنا تك كياسي إيه كسر رسا أرت بابا باسكي أروح تهسا بان

0: إيطانينا ده عند سومرا فكتايكنا
1: أي والله تدي قطك ثا إيطانيت تلصا باكا يا وين هاش أوي بكي بارتنيت يا هو كيغني باشي وارا هيدون سومرا هيا نارون هاي أورامناه تون تاو أوف هاي دور نيشم
0: أي والله تدايا حكوماتو أم بهنا بهو

0: ملعب كواتون هيك طيب
1: ما اعرف كيف طيب
0: ما شاء الله كيف طيب
1: الحمد لله
0: دنا نوتنا كنا باي ين قاعد شيء تمام زي سوبر
1: ما شاء الله تنده حق لي
0: حالك نان تماسو
1: حالك ايه طلعت دبا كان هدي وين بري
0: صدقك امينا تو تو قطق نان تاي تنسي كاني ما ساسكا
1: تنسي كيف كان انك تاسك
0: كا كاسك تار بي كاميرا تو داي رام هكل شم بي بتا
1: ام ساراني تو داي رام هكل شم بي بتا كتتي تاي حضر كسكوا ان بالي
0: راتو ني بتو قري ميني برو ارين مياد تمو داي هي بي
1: ام لي وزك بي شوت لوغان
2: yarekna yetti thai madare thai gigistani yang wi at gari ma na dor ayo apka egai murkwai hokni da yani
3: ama atweria ge abaki marbatu na asli re won maramamia ab yen hin takwet marab kin kai aba jo gadi tnshabiet kitta
2: bage katiek كراماتك نهردنات تتعود اينات مال نفر دليتي دسدالينك ستوب
4: قد تدائي والدت تايك قال انيبو اورا هون سومر
3: ياري داد سبيث رمنوكا وفاشكي اهوي ابايكي والي كان
5: امال ياري اب
6: مين وهاجور نان دائي فيت بيت
4: يكسان بين اري الالوي نان بداتي
6: اراوي تنصور من فهي بقيقة
7: Ebu hoa, sadgwalil hoa, tebu hoa, vei. Ebu hoa, sadgwalil hoa, vaakish hoa, vei. Ebu hoa, sadgwalil hoa, tebu hoa, vei.
6: Sorry, hey! Taro tek di se tok tangara daeri wa sekwari hok. Eem baakashe ga maria wakir har efi hai. يا هوار هو يا عندي
8: دايت باب دبلت فينيت بتبايك
6: ده يا رافقك ها

0: አድዋይ አካድ አካድ ተር ግርበቲ ተር ነስራት ጋቱ ቴፍ ሀንዋ ገሪሚያን ወአሬ ማራቱ አማራ መምቲ ዳሩ አቶ ድሮይ ናህል አምተራ መንየል ሂደ ሲት ገዴቶን ሽሽቡ
1: ኦን ባለ ጠበሩ ካዲትኛ ዲማኔት አምጳጅሮይት ኦን ጠው ሀደር ላኪን አዩን ዋ ትረብኒታ ውህሜ ነውና አምጳጅሮይ ሀን ዋያ እተጌ ጋብ ትኒኔብካ ጣያይቱ ነፍሪካ ትካ
2: كساكنا دايب تيفين اتا انسراميتي انهو تون قات نكواسي
3: سلام عليكم
4: عليكم السلام
5: فروة ما تتام
6: ترمو اينا حبر ايفي
7: حبر كاين
6: يكتف كاكساكنا
7: وفاشو امينة تون دلايب ديكسا
6: باكو

0: الله يا بيا قادر واهي ورس الله ما تتجه همينات الله بيشتمه فراوك برهسي شفوق أنسرة وويد أكره يا شوياك شو بامينا بابيك دواس أكر
1: إيش إيش بافور إيش إيش إيش أيانا نان تندير أيا أبوك أيانا تبيك بادي بافوري يا
2: وامينتها وعي سوريني كني نون لبقرمو باص أياما
1: ودب وويت مش دن نون إذا بوك إني بشوك هي أبايوا
3: أسرع أسرع
4: أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أب

0: كيف مساك؟
1: الحمد لله كيف ما هو؟
0: خير
1: الله.
0: ايه هو؟
1: ما شاء الله.
0: ها كيف تيفي؟
1: رايق
0: شباب تباري؟
1: الحمد لله رايق.
0: ها؟
1: ما شاء الله دايب ايفا الحمد لله. دايب ايفا الحمد لله. قول انا نهد سناكر اوكنا. شاوت باقي الله ماما سناكر اوكنا كاد. وزر ابي فايسا.
0: اما بتويريا اي تاراب تكتيت تونا نكتي. مربات كسري مسقويت كت.
2: ايه.
0: امينايت ايدوي فارس كتيكن شبوتي سوكت مكتو وتكات كتيتونا نكتي
1: هكاتيو يويسان بان فا غدالو بهل سناكريت وتك غدو سياي قرباجي تباه تو ناتيكا اما كاتنا تيف وتك ربا باري غدا هوغي ينه بودور ياري تاسبا كاش
0: بادوكوا بيوكوا هايدي واتا بهاي اروكي عشان هو دايفكي هنن سوال نايول بروك لكن برو بام ديني سناكرون مناور سناكرون
1: اور اني دايت كاديت كاستو بريو كرسابي برو ايده ناي ركيام هياب كات بريو ماغي هوي هياب انافو بي
3: امين ايتي ان تيكم دلتي هو غند
4: تيكم باياتا
3: اه
4: با خرما يا طلحميد اري داتنيك يغا توك داندي مكوي

0: آي أنا سور كاياس بين من سانوك دبا به يكسي سانوك
1: بيشام نام تتبا
0: بافا تامين ميت بي أي ناد غا دوك نا سوكنا به يكسا
1: هفاتي أنا كم بروكوا يا ما تبغى روتك سكتا إيد واي مسكينة هي تبيا وكان تنا كوي سكين دياب وايو كيم سروك هنجيت أو كيسان ناد كم إب تبري هنجيت
2: بيشام نام بيشام نام

0: هذا بسند. أقول تبغى نك قطة يمكن يا فرة قديت هن رباتك قلت هيك
1: برو بيباهي قدنا الله بيشتمي
2: إرام بيهم برو وهنم ميتك فين عام الله مهاجي إنسان واج علي نوب أددوا قبيه ويكسيا
3: ياك أكاب كدهم الله مرسم دنكه
4: سلام عليكم
3: عليكم السلام
4: أم باروكنا سبي وحاش هون أمبا حمينات حنين هوشي بابا دي يهود وما مهي بكتون جوري أمس أروتين حساما أنفسين حارو إيب
5: داري نان أقبب
4: في شامل تحنت أريت هو إدراج بارو أريت طبع دوري نسيق
2: أدي أنت تتمعك لو فاهم سمنيك أنت أدي دبهافة
4: كاك دبهافنين تنعدوا أن دهوري وسلف أباري دوا يا فجركا سلفيسون نشبك دي إيب حمينات أروت سنقد تنقد نتشبك مباركنا دي قواوكنا اون اري تيتي في انا بشبا
5: واج بسم الله هذا الجبروك جنبير هو ان اوتفون اري باروك قوبات كتا كسينا مسكرايون اقوقون دوسا اري هيد بغير ما يبكنك هاي نساء دلوكنا درب هاشناين
4: ادلوكنا قاهرو سور مباركنا سبيع فيها باكين وار لعلو اكتي هن تمرواتو اكويتت قدرة كينو أنا عارين باركنا باركنا كهر وكل كراك
2: واجي قادة قادة نبعافة
4: تقلب عفن
2: يعني بتسني قريت هاي أبكتها ناتك أبيك بافايساك أصبرا ما تتما

0: الله الله أنا بروك هذه إيد الناي توكام هذا عامل
1: شريعتي بادات بيتها سمدا ما عدم باتو تاما
0: بري توك أنت معي منو خا إتني بنكا كن كتما
2: ناناتي تمتر بي
0: بري توك أنت معي هميناي تيجا توكنات كتت كتما
1: تاري تاري أنا بتسوق غرتا نانا كاتت كتمتا
0: بروك دالمو دالم الله أريني تكي
1: يا هو كون بليا غوديان هي كون بليا يا فوق ابكتي اشارفك ابكيت اشارفك ادا بديك لاسوك عندي افاي
0: انا صدق جديد ايشو يعني الله ابكا
1: نا صدق حجكتي وامش اشارام غنا صدق تبري دف
0: يا وري افاي كاين كوغو مدملي وكام اري ان كويتو هلغ كريديا
1: جيجا وهالي جيجا من البنك هذا
2: همين اي تايم بعد قاعد اقرم تاك دورا ودرويش هيك والله بارو غاري انتم عاري تاما انت يا اقوى تاتا ناسا
0: فرام تاون همين اي مرايت ها اينيب ان كتم
2: تون انا هي ابغى تيت ماري تو اي تا كوي بعد تام ريويت ماري
0: شو يوكنا انت هو كده يا براكنا ملهاكنا توكنا كتير

0: امابريوني قط دايب هاديتان وهكم وهكم تاني انا قبل اماد تسرت لواويت تدي ابتكاتين اقاسوك نمد اونا هاري اون همينا تقوم بيبينا انا بكرات تاني مكروك نباقا منا تويرت يدن كناك تكتين
1: آرای وراغ آدلوا هاگو حکم تانا همینای او نفع اکرا گرمای او حکمو کنا اسگواسی ریف باگرامی ناد گوبار تغتینا کتباری اوتا همینای تیز های حکم تانیم حکم اسلفی تهای وا داینای تیز های وا او باگرام افویا
2: الله بارك
3: وهاجي ونهد نهام دوكا
4: اسلفون افويت ودهوري وا ابريت تناتي اومال اكويد اريشلك بيكايت تناتي كسو بن كوسيو كنات غاتو بكي هوي كوسيو كنيا دي نهام دو
5: بسم الله الرحمن الرحيم هنن ارواتون فايسانيف
6: مينايت تيل اري جيزتون نشببني
5: ایبا فوری بروک اراویت اسنیکی روکه
6: ملیدور سویا ان ریبیک لیکن اسنفین فرق

0: يا الله انا همدو سلا ما ماتك رفنينا
1: الله ما شاء الله
0: لا بعد من دواري الله دايبي اشيش نقنا
2: راوري تنيريكو سياتون كتا دايبي اشيش نقنا يا اون عندا غدا خير يهني تهدر نون
0: ما شاء الله
3: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله
0: اشبوبنا نان اري اين هوكنا
2: اما قنا فرداين كيكي يكتيوب أدليتا دابا إكتين تلهاميا أمباتي سومرا إيفي
3: نانات
2: أول إذا إنكي تكيت تمشكلاتي حديدني مالهتي تجهاتي ريو ومرمامياب بيتاقني إقادي هو أوصلا هو وميسلاب نتاقي بطا أدليتي ورد قبيل بتكيني بدايني واجا إلندا كاسيوم بيتك افهم هناي بداي واجا نوبين واجا بارك شبابو رجون هوكنا نيادين
0: هنن هن دايت امكرون كتا وكلاين سومريت نيبايه

0: حديدان انا نمسكون اريان كها
1: نان اكايد مسكب تريد
0: فرايك ام درايت مش مد عينك التبا وقف وسمتا
1: تافو يوا تافو يتناوا تون انا شبانا تو وبتوك هو هدي تاينك ات برا كواسا بكتينين اتي اري اكاتو انا كواسا بكتينك تيت يا فوق ابك
0: تفروتي جاب غدي بارنا تغريت اري
1: بنت اشاب نكتين تهيك شاوتم اغيرت كتا هاي بيت يوغوي
2: حديدان بارو ايرو اني تايتنيت ورت سراتون اكا فارس سانكهن انا اريد اسي هوات كنانغيغا اند
3: ورك اوسلو فو هوكو ودون الدينين اي سبي ايري بايت جيجي باتو كان ارمين انت اتنيك دوك تايس
2: امبار اين هداي غدا ورك تايتن فتيب اروا سرات توكي اكن هند قدم يوس تدبين ادنت تناتيت ورك باحسا

0: ركك متان
1: صار عندك عشان لا متى
2: انا عاد هدوم بتاعك تفني كدي هون
1: ايون كتبريا ايون تبريا كنا دواي دول عشان تونا
2: دوتي دور على هيك راحت هون
0: داتين انا هيك اني تاي دامان تدولتي دور نان تكاتيه تھا
1: نان تو كده
0: امس اگرم تھا تاكو
2: الله يبارك أم سري حد قيد توقلوا يا
0: يعني سناكن أقول ما تتعاقب ناديو
1: هن هدو قيب عاندا إيشك بين عاندا براك إتاب كن هدو
0: إيشك أنا أبني نباد آي أقول ما تتعاقب ناديو
2: يا تبسانة باس رعبكو كيونا ما تايد حد قوها ريوك همين عايتي بقيا ويدكنا بايات حدو بيهي بدي
1: قدا بيتو إمبتو تسوانن بيشامني بيشامني ابي عندك هيك كرفما
2: بقي هيك ايش شلك نفع بقي هيك نات فايدي
1: يا فاق ابوك صار انا كثير بيستقكتس

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: ما هو باينية نعتك أنا أمها يا أوف
3: نعي هروي فكات.